0: تاني.
1: طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحسب الغمرة، حس بدفا دمي مش بدمك، عيونك حلال عليها تملكني.

بعد ان الجميع لطفهم وحد

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا

باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، إن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يدو سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: عبد الله الحامد، المؤسسات الإعلامية الأقوى هي الأكثر قدرة على تعلم ومواكبة التحولات. الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 سفينة من أسطول الظل الإيراني.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. أكد معالي الشيخ عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن تطوير أي منظومة يبدأ من الاستماع إلى أهل الميدان وفهم احتياجاتهم وفتح مساحات حقيقية للحوار حول التحديات والفرص التي يشهدها القطاع، مشددا على أن قوة المؤسسات الإعلامية ترتبط بقدرتها على التعلم المستمر وتطوير أدواتها والاستجابة للتحولات التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي عالميا. جاء ذلك خلال فعالية المجلس المفتوح التي نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام في دبي وبمشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى في إطار نهج الهيئة الهادف لتعزيز التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع وإتاحة منصة مفتوحة لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير بيئة العمل الإعلامي في دولة الإمارات. استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات الذي نظمته شرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.
5: استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي لمبادرة توحيد الصف واستئصال الآفة ضمن مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة ويكرس دور الرياضة كوسيلة لبناء السلوك الإيجابي. كما طرح ممثلي الأندية عددا من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاقها وتأثيرها في المجتمع، كما عرضت مجموعة من المقترحات لدى المبادرة شملت استثمار الرياضة كوسيلة للوقاية عبر حملات توعوية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتسيير حركة نقل السلع والبضائع إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية 2026 مؤكدا تأييده تمديد مهمتها لتجنب فراغ أمني في جنوب البلاد في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي لمناطق حدودية وتعثر تنفيذ اتفاق الانسحاب. ويأتي التحرك الأوروبي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومساع فرنسية وإيطالية للإبقاء على وجود دولي في الجنوب وسط مخاوف من تجدد المواجهات وانهيار الترتيبات الأمنية الهشة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار المفروض على إيران سيبقى ساريا بالكامل مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. وقال ترامب أن إيران في وضع سيء جدا اقتصاديا وعسكريا مؤكدا عدم مهاجمة طهران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود محادثات بناءة مع إيران. فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها لشن الحرب في المنطقة. تستهدف العقوبات 17 سفينة يعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني. رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود داعيا إلى تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني إد ميلبند في مدينة بريلوكي الأوكرانية إن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض. ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
6: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

ما بعرف هو السر بيوم الجمعة ولا الواحد خلاص بيكون وصل للويك اند مليان ضغط ومليان تعب. بكل صراحة كم مرة فكرت أو مش فكرت كم مرة استقلت بخيالك وصلت على الشغل زي التوتو وداومت وبلشت نهارك في مكان الشغل من أول وجديد؟ بيقولوا لك يوم الجمعة من أكثر الأيام التي يفكر فيها الموظفين بموضوع الاستقالة، ومو قادرين يعرفوا السبب. هل السبب أنه أنت مو مرتاح بمكان شغلك؟ يعني عن جد كثرة التفكير بالاستقالة، هل سببها بأنه أنت مو مرتاح بمكان الشغل ولا هو مجرد تفريغ غضب؟ أنا صراحة إذا بكم تسألوني بحس أنه لا، هو مجرد تفريغ غضب، والدليل أنك أنت بينك وبين حالك ممكن تكون قدمت استقالتك 15-20 مرة خلال السنة ورجعت زي الشاطر داومت في مكان العمل. فاليوم سؤالنا لكم ببداية ساعتنا الأولى من Extra Vibes، بكل صراحة كم مرة استقلت بخيالك ورجعت وداومت بمكان العمل الخاص فيك؟ على 404 وعلى رقم الواتساب 0487715522 راح نبلش نهارنا. هابي ويك اند لكل الناس اللي عم تسمعنا. مني أنا هبة صالح بـ

حتنشوف مين أكثر حدا فيكم فكر بالاستقالة. أكثر واحد رح يوصلني منه رقم بأنه فكر بالاستقالة رح يربح معنا تو تيكتس لحفل محمد حمائي اللي رح يكون يوم تحديدا يوم 10 أكتوبر اللي هو بكرة إن شاء الله بسبيس 42 أرينا. رح يكون الحفل من تقديم كريم, وطبعا أكيد تقدروا تحجزوا تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص ب 42 سبيس أرينا بأبو ظبي. سألتكم يا ترى كم مرة بخيالك استقلت ورجعت داومت زي الشاطر؟ في ناس عم بيقولوا بأنه بمجرد ما يجيك إحساس الاستقالة أو التفكير بالاستقالة في يوم من الأيام رح يتحقق هذا الإحساس. شوف والله برجع بقول إذا بكم تسألوني بشغلة منطقية, أحيانا ما بيكون الغلط في المكان, أحيانا بتكون ضغوطات الحياة هي السبب. يعني الواحد بيكون من قد ما واصل لمرحلة تعبان ومستنزف ومحروق وظيفيا بقول هيك بينه وبين حاله, الله لو هلأ أقعد بالبيت, أو أف لو أكمل النومة وما أنزل اليوم على الشغل. لكن تيجيك أيام ترجع تذكر وبتفكر وبتستنى الالتزامات اللي موجودة عندك واللي لازم أنك تكون في يوم من الأيام يعني قاعد عم بتسددها, فبترجع زي الشاطر وبتنزل وبتداوم. فخليني اليوم أشوف يا ترى مين أكتر واحد فيكم فكر بموضوع الاستقالة على 4-0-4 وفي فويس مسجز عم توصلني على رقم الواتساب 0487155222. نسمع من نصيف زيتون, أنا بعتبرها من أحلى الأغاني اللي غناها, وعن جد هذا هو سر موضوع الاستقالة, ما عم تزبط معك قد ما حاولت.

0: حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. حبة حبة حبة حبة
1: حبة. بلوكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
2: حبة.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
3: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
6: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: كم مرة كم مرة بتستقيل بخيالك أو بتستقيلي بخيالك وبترجعوا بتداوموا زي الشاطرين؟ ياسمين عم بتقول والله يا هبة أنا مش عارفة الرقم، بس أنا من كتر ما بفكر بصوت صار ينبعت لي عروض عمل كإتش آر مانجر واطي وعالي وشركات التانية اللي هو يعني خلص امشي وما تصدعيناش. آخر مرة كنت بفكر قبل ما أنت تسألي بدقيقة كنت غرقانة في أحلام اليقظة، وهذا الموضوع بالضبط اللي صار معها. باسل عم بيقول hundreds of times، علي عم بيقول للصراحة ولا مرة يوم الجمعة حسيت بهيك شعور، بالعكس بكون مبسوط لأنه خلص الأسبوع، بس كل أحد بفكر بالاستقالة. روان عم بتقول يا ريت رديت على إحساسي، كان ما خسرت فرص كتيرة، بس الحمد لله عوض ربنا كتير كبير. عن جد هذا الشيء اللي بدي أعرفه، هذا اللي بدي أعرف جواب السؤال. أنت موضوع كثرة التفكير بالاستقالة، هل سببها مكان العمل اللي أنت عم تشتغل فيه ولا سببها شعورك بالضغط؟ يعني عن جد عشان نقدر نحدد السبب الرئيسي للتفكير بموضوع الاستقالة. أشرف عم بيقول بأمانة أنا شغال بنفس الشركة حوالي 24 سنة بمصر، 16 سنة بمصر و8 سنين هون، وفكرت بالاستقالة أكثر من 100 مرة، بس المسؤولية دائما هي اللي بتخليني أتردد. في حد عم بيقول كل ما يرن المنبه بفكر أستقيل. أسامة عم بيقول أنا أصلا استقلت وأخذت القرار وعملت شركة لحالي بنفس مجالي لأني كنت كل يوم بفكر بالاستقالة، هذا الشيء اللي خلاني أخذ هذا القرار. طيب خليني أحكي لكم هيك بشكل سريع عن نسبة بقولوا من خلالها أدي عدد الموظفين أو نسبة الموظفين حول العالم اللي بيفكروا بموضوع الاستقالة. 28% من الموظفين حول العالم قالوا بأنهم بيفكروا كتير بموضوع ترك وظائفهم، وهالشي عملوا استطلاع من PwC بعام 2024. بس الملفت للنظر كان بأنه حتى لو الموظف كان مرتاح بشغله، تخيل 51% من الموظفين حول العالم قالوا بأنهم دائما بضلهم يتفرجوا على فرص عمل جديدة حتى هو لو كان مرتاح بالمكان أو الشركة اللي بيشتغل فيها، بيضل دائما يدور على فرص جديدة ليشوف كيف ممكن إنه يحسن وضعه. لين بكل صراحة وسرعة كم مرة صرت مفكرة بالاستقالة من أول ما انضميتي لإلنا؟ فجأتها ما بدكم تشوفوا وجهها.
1: كل ما أكون طالعة برا ومبسوطة بفكر بها. يعني أنا بس كنت طالعة مبسوطة
0: فكرت بدك تجامليني وتقولي لي ولا مرة؟
1: لا، إنه بتعرفي هاي لما تكوني إنه إيه بدي أرجع لازم نام بكرة عندي دوام، فكل حدا يطلع عليك إنه أنت رجعة نامي ونحن طالعين.
0: بس السؤال عن جد، هل بتحسي بأنه موضوع الواحد بضل يفكر بالاستقالة لأنه المكان مش لطيف، ولا لأنك حاسس بأنه مضغوط وتعبان ومحترق وظيفيا ومليون شغلة؟
1: لا، الأوبشن الثاني.
0: أوبشن الثاني صح؟
1: لا، المكان هون سو كيوت.
0: لا ما عم بحكي بس على المكان، أنا عم بحكي عن جنرال. أوكي خلينا نشوف المستمعين على 404 لنشوف عن جد مين أكتر حدا فيكم مستاهل بأنه ياخد معنا 2 tickets ليحضر حفل الفنان محمد حمائي بكرة بالعاصمة أبوظبي.

0: الساعة باستوديوهاتنا صارت 37 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 37 درجة مئوية.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: تبحثون عن مكان مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ زوروا The Ripe Market في أكاديمي بارك واستمتعوا بأجواء واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في دبي. تسوقوا من العلامات المحلية واختاروا المنتجات الطازجة وتذوقوا أشهى المأكولات واستمتعوا بالعروض الحية وأنشطة الأطفال والمزيد. كل سبت وأحد من 9 صباحاً حتى 9 مساءً في أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى في The Ripe Market. تسوقوا، تذوقوا، اكتشفوا.
7: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: استبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.

قبل ما ننهي موضوع الاستقالة، بدراسات بيقولوا جدا من الطبيعي بأنه الموظف يمرق بهاي المراحل بسبب ضغوطات العمل اللي عم بيعيشها. مثلا في حدا عم بيقول محمد صباح الفل يا هبة، ساعات بالشغل من كتر الضغط بحس حال الواحد كأنه لابس بحيطة، بس بالآخر منقول هذا الشغل وهذا رزقنا ومنحترق نفسيا وإحنا ساكتين. وعن جد المسجات بجوز اللي عم بقرأها هي أكبر دليل أنه أحيانا أنت بتكون لأنك تعبان وحاسس حالك تحت ضغط فبتفكر بموضوع الاستقالة. في حدا عم بيقول الأسباب بالنسبة لي ما إلها علاقة أبدا بمجال العمل أو مكانه، لكن شعور الأم بالتقصير مع ساعات العمل الطويلة وساعتين كمان بالطريق. دائما بقول لحالي بنتي أولى بوقتي، إذا ما بشتغل بقدر أهتم بدروسها وتمارينها أكتر. بعدين بقول طيب إذا ما فيش راتب من وين رح ندفع التمارين والأكتيفيتيز؟ يعني فعليا يا هبة هي حلقة مفرغة. بس عن جد اليوم بدي أختم ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس وبموضوع الاستقالة بإنه بمسج بعتت لي إياها رانيا. عم بتقول رانيا والله يا هبة التفكير في الاستقالة اسمعوا كتير منيح رفاهية ونعمة. زوجي صار له 15 شهر في البيت، نفسه يلبس فورمال وينزل مكتب زي كل الناس اللي بالشارع. الحمد لله على النعمة والحمد لله على كل حال. تخيلوا بأنه موضوع الاستقالة بالنسبة لإلك يكون مجرد تفكير بخيالك، لكن أنت فعليا الحمد لله كل يوم عم تلبس، عم تصحى، عم تطلع، عم بتروح على شغلك، بنهاية هالشهر عم ينزل راتبك. أحيانا ممكن تكون ضغوطات الحياة أكبر مما أنت بتتوقع وأكثر مما أنت بتتخيل أو أكثر مما أنت بتتحمل، لكن تذكر النعم البسيطة اللي أنت موجود فيها. في ناس عم تتمنى بجوز نص نعمة موجودة عندك، فخلي دايما على لسانك كلمة الحمد لله. وأحيانا عن جد بنقول مرور يوم طبيعي من غير أي نوع من المفاجآت هي هاي أكبر نعمة ممكن أنك تحسها. فاليوم الصراحة بدنا نقول ألف مبروك للي ربح معنا 2 تيكتس لحفل الفنان محمد حمائي. هي رانيا مراد، ألف مبروك لك يا رانيا. روح أنت وزوجك غيروا جو وانبسطوا بكرة بالعاصمة أبوظبي وتحديدا ب 42 سبيس أرينا بأبوظبي.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: صوت بلا صورة.
1: حملة لا تنغش فكرتها بسيطة، إن لكل عملية احتيال علامة تكشفها، ممكن تكون استعجال، طلب غير معتاد، رابط مشبوه أو شخص يحاول يمنعك من أنك تتحقق. حتى لو الصوت مألوف أو الرسالة شكلها رسمي، المهم نتمهل ونرجع للمصدر ونتأكد. وهني دور يد سلامة الشخصية الرئيسية في الحملة.
2: نحن مقبلون على موسم حافل بالبطولات والاستحقاقات، حيث تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري وفي نوفمبر المقبل مجموعة من المنافسات والفعاليات الشتوية.
3: يسر هيئة الشارقة للمتاحف ممثلة بمتحف الشارقة العلمية أن تدعو الجمهور للمشاركة في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 الذي يقام هذا العام تحت الشعار العالمي ثورة الصواريخ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الإمارات والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والتكامل في البنية التحتية. إعصار إيساياس يقترب من ساحل أمريكا على خليج المكسيك ويعطل 63% من إنتاج النفط. ضربات روسية تحصد 34 قتيلا بأوكرانيا وتشل الكهرباء والمياه.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي للمبادرات الوطنية للوقاية من المخدرات الذي نظمته شرطة رأس الخيمة بمشاركة ممثلي أندية الإمارة لتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور طالب المندوس عضو مجلس إدارة نادي الإمارات.
5: استضاف نادي الإمارات الاجتماع التنسيقي لمبادرة توحيد الصف واستئصال الآفة ضمن مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في إطار دعم الحملة الوطنية التي أطلقها معالي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتعزيز دور الرياضة في حماية الشباب وتحصينهم من مخاطر المخدرات. واستعرض الاجتماع رؤية معاليه لإعادة تفعيل الرياضة في الفرجان وإحياء أنشطتها بالتعاون مع الأندية الرياضية بما يعزز مشاركة الشباب في أنشطة هادفة ويكرس دور الرياضة كوسيلة لبناء السلوك الإيجابي. كما طرح ممثلي الأندية عددا من المقترحات لدعم الحملة وتوسيع نطاقها وتأثيرها في المجتمع، كما عرضت مجموعة من المقترحات لدى المبادرة شملت استثمار الرياضة كوسيلة للوقاية عبر حملات توعوية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها لشن الحرب في المنطقة. تستهدف العقوبات 14 سفينة يعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني. اشتدت قوة إعصار إيسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة. وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي، مع إجلاء العاملين من 121 منصة إنتاج وفقا لإدارة المعادن البحرية الأمريكية. أعلن مكتب الأمن في ولاية سينالوا المكسيكية مقتل 10 أشخاص بينهم زائر وإصابة 16 نزيلا في أعمال شغب اندلعت أمس بأحد سجون الولاية. وأضاف المكتب أن ممثلي الادعاء سيحققون في أسباب الشغب، مؤكدا السيطرة على الوضع داخل السجن وفقا لرويترز. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. وقالت وزيرة التعليم الماليزية فضلينا صديق أن 37 منطقة سجلت صباح اليوم مستويات غير صحية لتلوث الهواء، مؤكدة توجيه إدارات التعليم لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة. وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو وافق على اتخاذ إجراءات لمكافحة الضباب الدخاني، مشيرا إلى استعداد ماليزيا لتقديم المساعدة وطلبه عقد اجتماع لوزراء دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان لتنسيق الاستجابة الإقليمية. رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يوم أمس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بشأن وصول الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى طريق مسدود، داعيا إلى تجديد العقوبات على موسكو وزيادة الضغط العسكري عليها لدفعها نحو المفاوضات. وقال زيلنسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني إد ميليبند في مدينة بريلوك الأوكرانية إن فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا من شأنه إضعاف اقتصادها والحد من قدرتها على إنتاج الأسلحة، معتبرا أن زيادة الضغوط قد تدفع الكرملين إلى التفاوض. إلى ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية يوم أمس مقتل 34 شخصا على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا وغارات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وتسببت الهجمات في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق وتعطل إمدادات المياه في أجزاء من العاصمة. وفرضت السلطات الأوكرانية قيودا طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف، مع الإعلان عن قيود إضافية مقررة اليوم في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية وداعميهم في أنحاء فرنسا أمس احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 من أكتوبر. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة 71,500 شخص في الاحتجاجات، بينهم أكثر من 20,000 في باريس. أمس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 متظاهر. وتشهد فرنسا منذ 28 من سبتمبر موجة احتجاجات طلابية بدأت من ضواحي باريس قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية وانضمام طلاب جامعات ونقابات تعليمية إلى التحركات. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

Cubs. وصلنا لساعة الإبداعات الصراحة. اسمعوا هاي الساعة لأول مرة وأنا بتحداكم إنكم تلاقوا هاي الشيء بأي مكان في الإمارات. كل ما كان صوتك سيء، كل ما كنت عم تغني بطريقة ما بتخطر على البال، كل ما كانت فرصتك بالربح كتير أكتر من أي حدا تاني. عم نحكي عن حفل الهضبة عمرو دياب اللي كلنا عم نستناه يوم 7 نوفمبر 2026 بكوكا كولا أرينا من تنظيم بوس إيفنتس و الراعي الإذاعي الحصري العربية 99. عم بيكون عنا يوميا أغنية عم نعطيكم كلوز عنها، المفروض إنكم أنتوا تحذروا الأغنية. ممنوع تبعتوا لنا اسم الأغنية بمسج، المفروض إنك تبعت الأغنية وإنت عم بتغنيها بفويس مسج على الرقم 0487155222. الحلو اليوم بالموضوع إنه حتى لو ما كنت بيك فان لعمر دياب رح تعرف الأغنية بكل سهولة. الكلوز رح تكون جاهزة نيكست، خليكم معنا.

يلا جاهزين للكلو اليوم اللي بدي أعطيكم إياها لأغنية الهضبة عمرو دياب، لأنه عم بيكون عنا إكسكلوسيف حصرين على العربية 99 تو تيكتس يوميا لا تستمتعوا بالحفل الخاص بالهضبة عمرو دياب. في شغلة كتير حلوة ومفاجأة كتير حلوة رح نخبركم عنها بنهاية ساعتنا الثانية من إكسترا فايبس. إذا ما كان من حظكم اليوم هالتو تيكتس، الأغنية هي من كلاسيكيات عمرو دياب، من الأغاني اللي حتى لو أنت ما كنت فان كبير للهضبة على الأغلب إنك بتعرفها. اسم الأغنية له علاقة بشي منشوفه فوقنا بالليل، بس بهالأغنية واحد ما كان كافي. إذا قلت لكم واحد فوق بالسماء والتاني قدامي هيك بكون almost غششتكم الأغنية. فالمفروض إنكم تبعتولي الأغنية اللي عم بتغنوها على voice message 0487155222. اليوم الجمعة، It's the weekend، بدي أشوف شيء ما شفته خلال هالأسبوع لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا 2 tickets لحفل الهضبة عمرو دياب.

0: Extra vibes.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: والله يعني مش عارفة من وين بدي أبلش اليوم، بس في شغلة كتير مهمة بدي أذكركم فيها. لو ما ربحتوا معانا التو تيكتس لعمرو دياب اليوم بأكسترا فايبس، في عندكم فرصة إكسكلوسيف رح تكون ما بين الساعة 8 والساعة 9 المساء. اسمعوا كتير منيح، ما بين الساعة 8 والساعة 9 المساء رح تسمعوا يا صوتي يا صوت كريم عم نحكي عن حفلة الهضبة عمرو دياب بشي كتير سريع على الهواء، مدته تقريبا 10 ثواني. بدكم تركزوا كم مرة طلع هذا الصوت وتبعتوا الكيورد، ضروري تكون موجودة عمرو دياب مع عدد المرات. أهم شيء إنكم لما بكم تبعتوا على 404 أو على رقم الواتساب 0487155222 بإنكم تبعتوا أول شيء عمرو دياب وبعدين عدد المرات اللي طلع فيها صوتي أو صوت كريم من الساعة 8 ولغاية الساعة 9 المساء. هذا إذا ما ربحتوا معنا اليوم التو تيكتس بساعتنا الثانية من Extra Vibes. خلينا نشوف توقعاتكم للأغنية، نسمع كيف أنتوا غنيتوها، خلينا نسمع سوالين يلا نبلش.
1: انش غالي غالي وياك يا غالي غالي، وانا ايه جرالي لالي خلاني ادوب في هواك. اشمعنى انت انت حبيتك انت انت ازاي وامتى امتى شغلت روحي معاه والنبي يقول لي.
0: حلوة حلوة. نكس.
2: قمرين قمرين دول ولا عينيك، قلبي بيسألني عليك، اتريني بفكر فيك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: فيك
1: والله حلو السؤال بس صح
0: دول ولا عليك قلبي بيسألني عليك
1: ترررررم
2: قمران
1: أيوة
2: قمران دول ولا عليك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمرين دول ولا عليك قلبي بيسألني عليك
1: ما لكم حل والله ما لكم حل
2: عليك قمرين قمريات
1: يا
0: قمرين قمرين دول ولا عليك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمرين دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقولا
1: أيوة
0: نسيت صباح الخير عربية معكم نور الدين يعطيكم
1: العافية معقولة أكون حبيت يعني
3: قمرين وقمرين دول ولا عينيك
1: يا سلام
3: قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر في أمرين يا هبة ويا كريم I love you I love you
1: الله
3: I love you عربية ARN
1: الله هيدي عائلة ARN حبيبي
4: أمرين أمرين دول ولعني قلبي بيسألني عليك
1: عم بصف
4: أتريني بفكر فيه
1: ما شاء طبقة
4: أمرين دول ولعني قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر
1: فيه كامل كورال برافو برافو والله أبدعته بس استل لسه عندكم فرصة بينكم تشاركوا معنا عن طريق رقم الواتساب 0487715522 ممنوع تبعتوا اسم الأغنية لازم تغنوها معنا لنشوف مين رح يربح معنا تذكرتين لحفل الهضبة عمرو دياب يوم 7 نوفمبر

مين منكم جرب قطار الاتحاد؟ الصراحة احنا هون متفقين بالشغل بانه نعمل رحلة ونجرب قطار الاتحاد، لكن امبارح كان في خبر جدا مهم لكل الناس اللي حابة تجربه، ونظرا للإقبال اللي كتير كبير غير متوقع كان فاق التوقعات تبعت قطار الاتحاد، قرروا بانهم يزيدوا الأسعار ويغيروها خاصة في أوقات الذروة. فالدرجة المريحة سعرها تقريبا ارتفع بقيمة 10 دراهم إضافية، ليصير السعر بدل 39 درهم ويتحول ل 49 درهم. الدرجة المميزة ارتفع السعر بقيمة 20 درهم إضافية، ليصير 129 درهم بدل 109 درهم. الأوقات العادية الرحلات رح تضل بالأوقات الاعتيادية وخارج ساعات الذروة بالسعر الأساسي اللي هو 39 درهم للدرجة المريحة و 109 دراهم للدرجة المميزة. وانتوا هلأ خبرونا على 404 كيف كانت تجربتكم مع قطار الاتحاد إذا جربتوه، وإذا لسه ما جربتوه بدي أذكركم بأنه next week إن شاء الله المدارس رح تكون إجازة، فصراحة رح تكون فرصة كتير حلوة لكثير من الناس بأنهم يستمتعوا فيها. كمان ابتداء من الأسبوع القادم ما بتقدروا أبدا تضيعوا عليكم برامج العربية 99، لأنه رح نبلش كامبينز كتير حلوة exclusive، هيك رح نضل لنهاية شهر واحد مع كتير الصراحة من المفاجآت والرحلات والجوائز اللي عن جد أنتوا أكتر ناس رح تكونوا مبسوطين فيها.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: تبحثون عن مكان مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ زوروا The Ripe Market في أكاديمي بارك واستمتعوا بأجواء واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في دبي. تسوقوا من العلامات المحلية واختاروا المنتجات الطازجة وتذوقوا أشهى المأكولات واستمتعوا بالعروض الحية وأنشطة الأطفال والمزيد. كل سبت وأحد من 9 صباحا حتى 9 مساء في أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى في The Ripe Market. تسوقوا، تذوقوا، اكتشفوا.
5: تبي تاخد

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: العربية 99، الموسيقى أولا.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل.

0: شركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالانتقال إلى حركة الطريق في ازدحامات مرورية على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهة من إمارة الشارقة بالاتجاه لإمارة دبي، تحديدا على شارع الشيخ محمد بن زايد ببلش الازدحام المروري يخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. الناس المتواجدة على شارع عمان رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع بيروت.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: الساعة بالاستديوهات العربية 99 صارت 8:36 دقيقة.
0: اربع حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: يلا خلينا نسمع آخر فويس مسجز وصلتنا، كنتوا عم بتغنوا أغنية عمرو دياب لنشوف مين رح يربح معنا 2 تيكت لحضور الحفل يوم 7 نوفمبر. الراعي الإذاعي الحصري العربية 99 والمكان رح يكون كوكا كولا أرينا.
2: أمارين
1: واو
2: يا أمارين أمارين دول على عينيك، قلبي بيسألني عليك. أمرين دول ولا عينيك، قلبي بيسألني عليك. أمرين
3: أمرين دول عيني، قلبي بيسألني علي، أتريني بفكر
1: في زقفة بالموضوع
3: أمرين.
1: أيوة
3: أمرين دول عيني، قلبي بيسألني علي، أتريني بفكر في
1: الله.
3: أمرين دول عيني، قلبي بيسألني علي، أتريني بفكر فيك، معقول أكون حبي؟
1: لا لا بتعملها
3: فيديو. والله ما كان على بالي هوا، والله ما كان على بالي هوا. أمرين دول عيني، قلبي بيسألني علي.
1: يعطيكم العافية الصراحة. لا اليوم الصراحة التحدي كتير كبير. يلا مين رح يربح معانا لين؟ قولي لنا مين رح يربح معانا. عنا 2. أوكي لحظة شوي رح نعملكم تصويت. طب اسمع، اليوم خلي الناس تصوت، حنقي لكم توب 2 لأنه إحنا 2 محتارين فيهم. طيب رح نسمع أول فويس مسج اللي هي من جورج، صح؟ نسمع جورج.
4: تالينش غالي غالي وياك يا غالي غالي،
1: وإيه
4: جرالي لالي، خلينا ندوب في هواك. إيش معنى انت حبيتك انت
1: انت ازاي
4: وانت امتى شغلت روحي معاه؟ والنبي يقول لي
1: الله. هذا جورج. اوكي والتاني مين معنا؟ على اللي هلأ من شوي سمعنا. انتو بتحسوا مين بيستاهل يربح معنا 2 تيكتس ليكون معنا بحفل عمرو دياب يوم 7 نوفمبر بكوكا كولا أرينا؟ ابعتوا لنا جورج أو علاء مع أسماءكم على 4-0-4 لنختار الرابح. نذكركم بشغلة، إذا ما كنتوا جورج أو علاء، أوكي مين اللي رح يربح؟ لسه في عندكم فرصة بإنكم تربحوا اليوم 2 تيكتس بإنكم تسمعوا العربية 99 حصريا من الساعة 8 ولغاية الساعة 9 المساء. أوكي رح تسمعوا صوتي أو صوت كريم عم نحكي عن حفلة الهضبة عمرو دياب بمسج مدتها تقريبا 10 ثواني اللي هو سويبر رح يطلع. المفروض بإنكم تبعتوا على 4-0-4، أهم شيء الكيورد هي عمرو دياب، وتبعتوا عدد المرات اللي سمعتوا فيها صوتي أو صوت كريم أو صوتنا مع بعض لنشوف يا ترى يوم 2 مين رح يربح معنا 2 تيكتس جداد لحضور حفل عمرو دياب بكوكا كولا أرينا يوم 7 نوفمبر.

0: فائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
2: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
3: تبحثون عن مكان مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ زوروا The Ripe Market في أكاديمي بارك واستمتعوا بأجواء واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في دبي. تسوقوا من العلامات المحلية واختاروا المنتجات الطازجة وتذوقوا أشهى المأكولات واستمتعوا بالعروض الحية وأنشطة الأطفال والمزيد. كل سبت وأحد من 9 صباحا حتى 9 مساء في أكاديمية شرطة دبي في أم سقين. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى في The Ripe Market. تسوقوا، تذوقوا، اكتشفوا.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.
4: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
6: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
7: انت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة بي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. وقع معالي محمد السويدي وزير الاستثمار وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس في الرياض مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الربط السككي بين البلدين وتيسير حركة نقل السلع والبضائع، إلى جانب تعزيز فرص التكامل في البنية التحتية وقطاع الطاقة بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة. فرضت الولايات المتحدة يوم أمس عقوبات تستهدف ما تبقى من أسطول الظل الإيراني من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب. اشتدت قوة إعصار إسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا، وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة. وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. أعلنت السلطات الأوكرانية يوم أمس مقتل 34 شخصاً على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت مناطق متفرقة من البلاد، بينها هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا وغارات بطائرات مسيرة على العاصمة كييف. وتسببت الهجمات في أضرار واسعة بالبنية التحتية للطاقة أدت إلى انقطاع الكهرباء وتعطل إمدادات المياه. فرضت السلطات الأوكرانية قيودا طارئة على استهلاك الكهرباء في كييف مع الإعلان عن قيود إضافية مقررة اليوم في ظل استمرار تداعيات الهجمات على شبكة الطاقة. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة من بينها 4205 وفيات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: التصويت حسم الموضوع الصراحة، يعني واو ما شاء الله، ما تخيلت هالقد يوصلنا. يعني التصويت عادي وصلنا زي ما وصلنا فويس مسجز غنوا عمرو دياب، بدنا نقول ألف مبروك. التصويت كان من نصيب جورج. جورج ربحت معنا 2 tickets لتحضر حفل الهضبة يوم 7 نوفمبر، وعن جد طلب خاص من كل الوينرز اللي عم بربحوا معنا، لازم نشوفكم بشكل شخصي يوم الحفلة لنشوف مين الوجوه اللي ورا هالأصوات الرهيبة اللي عم نسمعها كل يوم. طبعا كل الناس اللي شاركت معنا تابعونا خلال هالويك اند على السوشيال ميديا، لأنه رح ننزل ألبوم خاص بأصوات المستمعين على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM. شو بدك تقولي لين؟ قولي ضيفي. لا افتح المايك. رح يكون شو؟
1: انتم مفكرين انه الاداء راح على الفاضي؟
0: ابدا.
1: رح ينزل الاصوات اللي فازت معنا، ورح الناس تصوت مين اكتر صوت بيستاهل انه ينعمل للتيكت تبعه ابجريد.
0: واو صح، ابجريد لفان بيت رح تكونوا، يعني اللي هو ما في شيء بيفصلكم بين عمرو دياب وانتو. فعن جد فكره كتير حلوه، رح تكون ديورينج ذا ويكند، ما تضيعوا البوست. امتى رح ينزل لين؟ السبت ولا الاحد؟ السبت ان شاء الله رح ينزل البوست على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM. خلال ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس رح يكون في عندنا كمان 4 tickets تستمتعوا بـ Green Planet، الوجهة العائلية المميزة اللي موجودة بدبي، بعيدة عنا شيء تقريبا 20 minutes عن منطقة السيتي ووك. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا تبعتوا لنا Green Planet. رح نعمل هيك تحدي كتير حلو بسيط، 3 أسئلة المفروض تجاوبوا على سؤالين out of the 3 لتقدروا تربحوا معنا هال4 تذاكر. والصراحة هاي الساعة مليانة كتير أشياء حلوة. رح يكون في معنا بعد شوي دكتورة متخصصة بعلوم الأعصاب، بما أنه بكرة رح يكون اليوم العالمي للصحة النفسية. شو أخبار صحتكم النفسية؟ From 1 to 10. لا ما فيك هيك تحكي يا لين، ما في، بعدك صغيرة، العمر قدامك حلو. From 1 to 10 إذا بدك تعطي درجة لصحتك النفسية. جوال قد ايه بتعطي؟ جوال ملك السيلز عنا.
2: 150.
0: يا ما صدقت كتير.
2: عم تسألين على الايكيو ولا عن
0: شو؟ صحتك النفسية بالماينس
2: مجلد.
0: طيب رح تكون معنا بعد شوي دكتورة سارة لنحكي بتفصيل أكثر عن شغلة I think معظم الناس هلأ عم يمرقوا فيها، انتهاء العلاقات ما بين الأصحاب من غير نهاية أو كلوجر بطريقة مفاجئة، وأول حد بيلوم حاله بهذا الموضوع هو الشخص نفسه. رح نحكي بتفصيل أكثر next، خليكم معنا.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بتاعتي. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة.
3: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري،
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
2: وانتو جاهزين؟
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
5: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

0: أحيانا أصعب علاقة بتكون العلاقة اللي ما بتنتهي بخناقة أو بوداع مزبط. أحيانا أصعب شيء بأنه العلاقة تنتهي من غير أي نوع من النهايات, من غير أي كلوجر. وللأسف هذا الشيء هلأ ليتلي كتير عم بنشوفه, خاصة بعلاقات الأصحاب بين البنات بجوز شوي أكثر من الشباب, لكن الصراحة عم يترك أثر نفسي مش لطيف أبدا بين الأعمار اللي خلينا نحكي من 20 up to تقريبا 30 سنة. بمناسبة أنه بكرة اليوم العالمي للصحة النفسية, بيسعدنا أنه يكون معنا بالستوديو Extra Vibes دكتورة سارة أبي جرجس, أستاذة بعلوم الأعصاب بجامعة برمنغهام دبي. صباح الخير دكتورة, أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا, thank you استضفتوني.
0: دكتورة, بما أنه بكرة اليوم العالمي للصحة النفسية, قدي الموقف اللي حكينا عنه وعن جد ليتلي كتير عم نشوفه بهاي الأعمار الصغيرة وعم نحس إنه بيترك أثر كتير سلبي على نفسيتهم, قديش الموضوع صار كومن وليش؟
1: الموضوع كتير كومن. ليش؟ في عنده كذا سبب, نبقى منفوت بالديتيلز, بس مرات بيكون معظم الأحيان بيكون الموضوع ريليتد للشخص يلي عم يعمل هيك, يلي عم بفل. هو ما بيكون مرتاح, يمكن مع حاله, يمكن مع الشخص التاني, مع المواجهة, فبيحمل حاله بفل وبيترك التاني بوضع مأساوي يعني, ويقدر يلملم حاله من الوضع اللي هو فيه.
0: طب انت حكيتي عن شغل كتير مهمة, للأسف بترك الشخص التاني بوضع مأساوي, اللي هو أول شيء بيعمله الشخص بأنه بيلوم نفسه.
1: نعم.
0: بحس بأنه أنا الغلط فيه.
1: نعم.
0: لهالسبب عم بتكرر مثلا مثل هذا الموقف معي. نصيحتك لإلك, نصيحتك لهذا الشخص, وبما أنك حدا إكسبيرينس وعندك خبرة في مجال الأعصاب, شو ممكن الواحد يتصرف بهديك اللحظة أو بهديك الدقيقة؟
1: هلا بدي فوت شوي بديتيلز أكتر بعدين بفسر بالمزبوط ليه الواحد هيك لازم يعمل. هلا واحد بس ينترك اصلا عنده في مشكله بالايموشنال اتاتشمنت, سو هون نحن فعلنا بنفسنا الدينجر ثريت سيستم يلي بلش عم يشتغل اون اوفر درايف. اوكي, بذات الوقت ات ذا سيم تايم لانه ما عندنا كم معلومه عن لين تركنا, في عندنا مشكله الانبريدكتابيليتي, فنحن صرنا عايشين بانسرتينتي, وهيدا الشيء كتير صعب علينا, مش بس من ناحيه مش بس من ناحيه الايموشنال اتاتشمنت, اذا في مشكله سياسيه وورز شفناها بالوضع اللي قطع قبل. واحد بس يكون عايش بانسرتينتي عنده كمان الثريت سيستم از اون اوفر درايف, فهون عنا مشكلتين انجمعوا سوا. لا اقدر انا احس انه عندي شويه كنترول على السيتويشن, اول شيء بقدر اعمله هي اني لوم حالي, لانه اذا لمت حالي اتس كاونتر انتويتيف, بس اذا انا لمت حالي فيه اقول انا كنت السبب, فانا فيني اصلح, أو أنا أوكي. كان فيني صالح, أو أنا كان فيي أعمل الأشياء غير, لأنه نحن دماغنا دايماً عم يشتغل كpredictability machine, فأنا إذا كان فيي أعمل الأشياء غير قبل, فيي أعمل الأشياء غير in the future. It's a survival mechanism. This is what I know. هيدا الشيء اللي أنا بعرفه, هيك تصرفت, فهيك أنا فيني أعمل.
0: ويجولي إحنا بنرتاح لما بنلاقي سبب, حتى لو كنا إحنا السبب, عم نمثل على حالنا وعم نحط اللوم على حالنا.
1: هو يعني أهين شيء أن أحط اللوم على حالي. As I said, had a sense of control. إذا أنا لقيت السبب, مرات حتى ما بقدر, حتى لو الشخص التاني إجا قال لي أنت مش السبب, أنا السبب, مرات حتى نحن ما كتير فينا نصدق الموضوع. بيجي من deep core belief, يمكن أنه أنا أصلا العالم كلهم حيتركوني, أو أنا I'm not enough. فقد ما قال لي الشخص التاني أنه أنت مش السبب, أنا ما رح صدق الموضوع. بعدين في شيء اسمه cognitive dissonance. طب أنت مش السبب بس أنا عم بتركك,
0: ما فهمت.
1: فأنه في عندك هيدا, إذا أصلا طلع لك جواب واضح لأنه يعني سبب قالوا لك أنه أنت مش السبب, أو انحطيت بمحل أخذت كلوجر يعني.
0: طيب كيف ردة الفعل اللي المفروض يعني دائما قبل ما الواحد يتوجه إلى مساعدة خارجية, دائما بيقولوا لك أنه بدك تساعد حالك بلحظة من اللحظات. وأنا بحس اليوم بيوم الصحة النفسية اللي بكرة إن شاء الله رح يكون اليوم العالمي, أهم رسالة نوصلها رسالة التوعية, اللي هو أنت كيف تجهز ردة الفعل تبعت جسمك لتقدر تستوعب كل الأمور اللي عم بتصير حواليك. لفرض بأنه مرقنا بهالموقف.
1: نعم.
0: وصار ما بين الأصحاب تركنا بعض, أو حتى أي شركة حياة تركوا بعض من غير كلوجر, من غير نهاية واضحة, من غير سبب واضح. أنا شو لازم تكون ردة فعل جسمي لهالموضوع؟
1: لا هيدا سؤال كتير حلو. لحتى أعرف شو لازم أعمل يمكن لازم أعرف شوي شو عم بيصير بجسمي. فأنا وقت يصير الثريت تبعي كتير عالي شو عم بيصير؟ في منطقة بالدماغ اسمها الأميجدالا صارت هايبر أكتف. بذات الوقت عندي كتير كورتيزول صار كرونيك صار كتير عالي. أنا I'm under constant stress. تالت شيء عندي شوت داون من وراء الكورتيزول من وراء الأدرينالين كل هولي صار عندي شوت داون لمنطقة اسمها prefrontal cortex. هي أصلا بتتحكم بالأميجدالا اللي قلنا هي ريسبونسبل على شعوري بالخوف وشعوري أنه on high alert. فبذات الوقت يعني أنا بعطي دايما اكزامبل الدوغ ووكر يلي عم بتمشي الدوغ يا الدوغ بيمشيها يا هي بدها تمشي. فأنا بهيك حالة الأميجدالا اللي هي الدوغ بهالحالة هي صارت عم بتمشيني أنا عم بمشي بثريت مود. فشو لازم أنا أعمل بهالحالة؟ أول شغلة لازم أعملها بدي جارب to regulate my cortisol. نحنا بدنا كورتيزول عالي بس بدنا يا الصبح عالي وبالليل واطي ما بدنا chronic elevated level. بدي أقع الصبح أعمل كل الأفرت بالعالم أني أظهر بدي أظهر بدي أشوف sunlight. when I see sunlight the blue light عنده طريقة to get my cortisol elevated in the morning.
0: Okay.
1: At the same time, I know it's very weird. You can read about it. It's a very big mechanism. It's new. And then at sunset, عشية, I can go and watch the sunset لحتى بس ارجع البيت إذا سهرانة اللايت يخليني أقدر نام. ما يأثر على my sleep-wake cycle وmy cortisol level.
0: Okay.
1: ممكن هاي أول شغلة فيها نعملها. تاني شغلة, it's more psychological and physical. Learn to live with discomfort. نحنا هيدا مشكلة كتير كبيرة ما حدا بيقدر يقعد مع أفكاره. break up no break
0: بتخوف up بتخوف أفكارنا لأنه أحيانا
1: نعم
0: صاروا.
1: نعم فهي هيدا هي الحل لكل شيء. بدي أتعلم عيش مع أفكاري. أفكاري البشعة بدي صعب كتير بس this is لحتى أرجع ال pain pleasure balance لحتى أقدر أتخطى حيالة صعوبة from a proactive قبل ما يصير معي مصيبة أو أضطر أعيش هيك حالة. علم حالي أقدر to sit with my discomfort مش دغري دور TV أظهر أحكي حدا
0: لأنه أول شيء نعطي نصيحة لبعض إلهي حالك ما تفكر خليك طول الوقت مشغول ما تقعد مع حالك لأنه ونس قعدت مع حالك هون رح تصير المشكلة.
1: هيدي بدها تجي بعدين أو ككمالة بس لازم واحد يتعلم يقدر يقعد مع حاله حتى ولو أحاسيسه هنا بتقولي لحالك هو أحاسيس كتير صعبين كتير قوية بس أنا هلأ عم حسن وطبيعي أنا حسن وحيلا حدا محلي كان حسن وبتقعد معهم وبتقدر هيك تجرب تحكي مع حالك وتروق حالك. بعدين بده يجي أكيد social connection بدك تظهري تحوط حالك بعالم supportive. الرياضة كتير مهمة للدماغ وللحالة النفسية in general. And then comes activities. هون بدك تلهي حالك تعبي حياتك الفراغ يلي تركه هيدا الشخص بأشياء تانية بتجيب لك سعادة بتجيب لك راحة نفسية.
0: سو هو مينلي احنا عم نعمل نفس الخطوات بس ترتيب الخطوات تبعتنا عم بتكون غلط صح سارة؟ يعني احنا يوجولي مثلا بتلاقي الشخص بعد ما ينفصل او يصير في الديسكونكشن اللي عم نحكي عنه بتلاقي اول شيء هو بيلهي حاله لانه انا ما بدي اقعد مع افكاري وما بدي اخذ قرارات بيني وبين حالي. فهو فعليا انت اول شيء لازم تعمله لا تقعد مع حالك وتفكر بكل شيء صار.
1: نعم
0: هذا أول شيء.
1: At some point بدك تضطري تقعد مع حالك لأن إذا بتشوفي هو العالم يلي بيلهوا حالهم شو بيصير بتاني علاقة صداقة أو علاقة
0: نعم حب.
1: شو بيصير بيرجعوا بيعيدوا ذات الغلطة وبيرجعوا بيتعرفوا على أشخاص يمكن
0: خطأ.
1: نعم بيرجعوا يعملوا ذات الشيء أو يرجعوا يعيشوا ذات الحالة هن بيرجعوا بيعملوا the same mistakes. ما حلو واحد يلوم نفسه بس حلو يتحمل مسؤولية أنا كيف كان فيه أتصرف. مش كل الحق ولا عليه الحق كله على شخص واحد مستحيل.
0: طيب بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية صار رسالة هلأ نوجهها لكل الناس اللي بجوز لسه مش مقتنعة بأنه صحتك النفسية هي أهم شيء والمحرك اللي بده يحرك حياتك.
1: نعم بدي أقول له أنه فيهم يقروا أنه break ups among كمان غير إشياء مشاكل صعوبات نحنا منعيشها activates real physical pain circuits بالرأس يلي بقلك موجوع عن جد موجوع. يعني أول شيء بلا صحتك النفسية مهمة لأنه إذا الرأس مش مرتاح الجسم مش مرتاح. تاني شيء الجسم بيوديك بفوت سيرفايفل لفترة معينة, إذا تركته سيرفايفل رح يوصل نهار للأسف وتنهار لأنه الجسم ما حبقى فيه يتحمل.
0: وهذا السبب اللي صرنا نشوف بسببه بجوز كتير في بانيك أتاكس, الناس طول الوقت حاسة حالها تعبانة بس ما في ريزن فيزيكال فعلي. أنت بتروح تعمل فحوصات الدم يور فاين, تخطيط القلب فاين, الدماغ كل شيء, بس استل حاسس حالك تعبان لأنه خلص جسمك عم يعطيك رسائل.
1: صح.
0: You cannot give anymore.
1: الصحة الجسدية من الصحة النفسية. راسك مرتاح أنت مرتاح, راسك مش مرتاح جسمك للأسف مش مرتاح.
0: وعن جد ما تنسى هو أبدا مش أنانية إنك تكون أنت مرتاح, لأنك إذا ارتحت كل اللي حواليك رح يرتاحوا, بس إذا ما كنت مرتاح ما حدا رح يرتاح.
1: ترتاح وبتريح مش ما بيقولوا.
0: Thank you so much لإلك سارة, يعطيكي ألف عافية, كتير انبسطنا اليوم إنك كنت معنا بالستوديو Extra Vibes. Thank you لإلك.
1: شكرا.

0: كل عام وانت بألف ألف ألف ألف خير هبة صالح.
1: كتير حلو. Thank you so much لك شامي. قالوا لي زي شو بلاش تطلع على إذاعة تانية. Please هاي exclusive only للعربية. كل عام وانت بألف ألف خير هبة صالح. خلينا نشوف قدي صارت الساعة باستوديوهاتنا. الساعة صارت عنا 9:33.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحثون عن مكان مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ زوروا The Ripe Market في أكاديمي بارك واستمتعوا بأجواء واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في دبي. تسوقوا من العلامات المحلية واختاروا المنتجات الطازجة وتذوقوا أشهى المأكولات واستمتعوا بالعروض الحية وأنشطة الأطفال والمزيد. كل سبت وأحد من 9 صباحا حتى 9 مساء في أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى في The Ripe Market. تسوقوا، تذوقوا، اكتشفوا.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: عندك مشاوير؟ ناس تريد توقف معهم؟ وأشياء لازم تخلصها؟ والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح؟ حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتيم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.

0: مع مين؟
1: يلا خلينا نشوف مين صار عنا على الهواء ونقول صباح الخير. لا هلو
2: صباح
1: كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. كيفكم؟
1: سيما صح؟
2: صح
1: سيما. كيفك يا سيما؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: من وين عم تسمعي؟ من وين عم تسمعينا؟ لا ما ترتبكي ولا شوي يا سيما. وقنا هاف سو ماتش فان ورح هيك نشترك بمعلومات عامة عن جرين بلانت، واحد من أحلى الأماكن اللي ممكن تستمتعوا فيها هلأ بالفترة الجاي بما أن الأولاد إجازة. أولادك حيكونوا إجازة ولا لا؟
2: لا للأسف لا.
1: لا ما رح يكونوا إجازة.
2: بس عادي
1: وي ويل إنجوي وي ويل إنجوي. أوكي وهلأ في عرض كتير حلو للمقيمين 129 درهم لتستمتعوا بكل الفعاليات الحلوة اللي موجودة بجرين بلانت. سيما رح أسألك ثلاث أسئلة، المفروض تجاوبي على سؤالين صح من هالثلاث أسئلة. أوكي وما تخافي أنا رح أساعدك. يلا جاهز السؤال الأول. شو اسم الحيوان الموجود بجرين بلانت واللي مشهور إنه من أبطأ الحيوانات في العالم؟ هل هو الكسلان، الليمور أو الأرد؟
2: الكسلان.
1: أوكي برافو يا سيما. السؤال الثاني، أي طائر من الطيور الموجودة بجرين بلانت مشهور بمنقاره الكبير والملون؟ هل هو الببغة، الطوقان أو الفلامينغو؟
2: أتوقع الطوقان.
1: والله شو هالسيما، برافو، أنت مبدئيا ربحتي. بس خلينا نسألك السؤال الثالث والأخير. أوكي أي حيوان من الحيوانات الموجودة بجرين بلانت بيقدر يحرك عيونه بشكل مستقل، يعني كل عين بتطلع باتجاه مختلف؟ هل هو الحرباية، الإجوانا أو السحلية؟
2: الإجوانا أو الحرباية. يمكن الحرباية.
1: والله برافو عليك يا سيما، ويل دان. فور تيكتس لجرين بلانت صاروا من نصيبك. ألف ألف مبروك لإليك. انجوي ذا ويكند وهيك على رواق، أخذي الأولاد انبسطوا تصوروا اعملوا تاج للعربية 99. أوكي
2: شكرا لكم،
1: يسعد صباحك يا سيما. شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا على مدى 3 ساعات من الوقت. بدي أذكركم بأنه في فرصة اليوم كتير حلوة، 2 extra tickets لحفل الهضبة عمرو دياب exclusive، رح تكوني من الساعة 8 ولغاية الساعة 9 المساء على العربية 99. اليوم شغلوا الإذاعة واسمعوا كتير منيح، رح يطلع سويبر يا بصوتي يا بصوت كريم. المفروض بإنكم تحذروا هالسويبر كم مرة طلع، اللي رح تكون دعاية لمدة 10 ثواني عم نحكي فيها عن حفل الهضبة عمرو دياب بكوكاكولا أرينا. المفروض إنكم تبعتوا على 404، أهم شيء الكيورد عمرو دياب، مع عدد المرات اللي طلع فيها السويبر، لنعلن يوم الاثنين رابح جديد بتو تيكتس لحفل الهضبة يوم 7 نوفمبر بكوكاكولا أرينا ومن تنظيم باس إيفنت. بدي أذكركم بإنكم تتابعوا كريم اليوم from 5 to 8 مباشرة من دبي باركس أند ريزورت، وأنا وكريم نرجع منلاقيكم لايف إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 7. باي باي.
3: نادت عليك ولا زال صار عاد بس بالي ضل حوالي.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
0: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: It's the vibes, it's the vibes. Hey.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: مرحبا بكم. تباينت مواقف أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشأن فرص إنهاء الحرب بعدما رفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس تقييم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الجهود الدبلوماسية وصلت إلى طريق مسدود، في حين أعلن الكرملين اتفاقه مع التقييم الأمريكي. ويأتي هذا التباين عشية محادثات مرتقبة في مدينة ميامي الأمريكية تجمع مسؤولين أوكرانيين بالمبعوث الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر لبحث مقترحات جديدة لإنهاء الحرب. أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زودتها بطائرتين مسيرتين متطورتين لمكافحة تجار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد. أعلن مكتب الأمن في ولاية سينالوا المكسيكية مقتل 10 أشخاص بينهم زائر وإصابة 16 نزيلا في أعمال الشغب اندلعت يوم أمس بأحد سجون الولاية. وأضاف المكتب أن ممثلي الادعاء سيحققون في أسباب الشغب مؤكدا السيطرة على الوضع داخل السجن. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية وداعميهم في أنحاء فرنسا يوم أمس احتجاجا على تدهور الأوضاع التعليمية ونقص المعلمين في وقت أعلنت فيه الحكومة إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة وسط دعوات إلى تعبئة جديدة في 13 أكتوبر. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم أمس أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة النينيو قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحة بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950. وتوقع باحثون أن تسبب الظاهرة فيما يصل إلى 451,000 وفاة إضافية حول العالم من يونيو 2026 إلى فبراير 2027. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
4: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
5: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
6: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
5: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
6: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
5: والإعداد؟
6: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: لا تنطرق لوحدك انت.

0: جبتوا بنزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
5: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
6: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: يا أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد من يألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
5: أنا

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعاً ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: أهلا بكم. لقي ضابط إسرائيلي حتفه وأصيب 3 جنود بجروح طفيفة عندما انقلبت مركبتهم في جنوب لبنان يوم أمس حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وانقلبت المركبة خلال عملية في منطقة الليطاني، وقال الجيش أنه يراجع ملابسات الحادث. قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة في جنوب لبنان، كما استهدف ليلا بلدتي المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما في جنوب لبنان. أكد رئيس بلدية نيويورك الزهران ممداني يوم أمس أنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب سحب عناصر إدارة الهجرة والجمارك من المدينة غداة حادث إطلاق نار مرتبط بالجهاز الاتحادي. اشتدت قوة إعصار إسياس مع اقترابه من الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وسط تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب مياه البحر وأمطار غزيرة وأعاصير وفيضانات، فيما صدرت أوامر إجلاء في مناطق من فلوريدا. وأعلنت ألاباما حالة الطوارئ في 40 مقاطعة، وأدى الإعصار إلى توقف نحو 62.89% من إنتاج النفط و 57.35% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك الأمريكي. أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زودتها بطائرتين مسيرتين متطورتين لمكافحة تجار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد. أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها اليوم إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. عاد طاقم من رواد الفضاء نفذ مهمة مدتها 8 أشهر في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض يوم أمس، وهبطت كبسولته الفضائية في المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
5: وانتو جاهزين؟
6: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
7: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
6: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
7: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
8: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
6: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
8: وكتلك مش ناوي على حاجة، ما في
7: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
6: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
7: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
6: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist ويرهاوس، توفير كبير كل يوم. ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري،
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
4: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
6: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
6: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
5: ما تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
4: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: يا ريت ما فليت.
1: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
2: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
1: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معكم يوم 10 اكتوبر في سبيس 42 ارينا في العاصمه ابو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحه على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاعلامي العربيه 99.
3: بريس وان بليز.
4: انا طالع على فلور زي.
3: فلور زي؟ ليه شو في بفلور زي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد مني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: في هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد. صوت بلا

0: Sura. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
1: أهلا بكم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. حذر الاتحاد الأوروبي من تداعيات انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بنهاية 2026، مؤكدا تأييده تمديد مهمتها لتجنب فراغ أمني في جنوب البلاد في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي لمناطق حدودية وتعثر تنفيذ اتفاق الانسحاب. ويأتي تحرك الأوروبي بتزامن مع الاستعداد لإطلاق بعثة مدنية عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومساعا فرنسية وإيطالية للإبقاء على وجود دولي في الجنوب وسط مخاوف من تجدد المواجهات وانهيار الترتيبات الأمنية الهشة. لقي ضابط إسرائيلي حتفه وأصيب 3 جنود بجروح طفيفة عندما انقلبت مركبتهم في جنوب لبنان يوم أمس حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. وانقلبت المركبة خلال عملية في منطقة الليطاني، وقال الجيش أنه يراجع ملابسات الحادث. أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن حصيلة تفشي فيروس إيبولا ارتفعت إلى 8728 إصابة، من بينها 4205 وفيات. ختاما، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من اشتداد ظاهرة النينيو قبل ذروتها المتوقعة في ديسمبر 2026، مرجحة بدرجة شبه مؤكدة استمرارها حتى فبراير 2027، وأن تسجل ضمن أقوى الظواهر منذ عام 1950. وتوقع باحثون أن تتسبب الظاهرة فيما يصل إلى 451 ألف وفاة إضافية حول العالم من يونيو 2026 إلى فبراير 2027. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها المؤمنون، إن العقل نعمة عظيمة وجوهرة كريمة، به يستقيم الإنسان في دينه وينجح في دنياه. وأغلى العقول عندنا عقول أبنائنا، فكيف يغفل الأب أو الأم عن عقل ولدهما وفكره، فيتركانه فريسة لمن يتسلل إليه من وراء شاشة عبر مقطع أو رسالة، فيسلبه رشده ويشوه فكره ليغير نظرته إلى دينه ووطنه. وهو بين أهله لم يغادر بيته، فرب غرفة أغلق بابها وفتحت لإضلال العقول نوافذها. فلنسأل أنفسنا: أين عقول أبنائنا؟ ومن يصوغ أفكار في الذات أكبادنا؟ فعقول أبنائنا أمانة، والغفلة عنها خسارة وندامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ورعايتهم تبدأ منذ سنواتهم الأولى، حين تتشكل شخصياتهم وتغرس الثقة في نفوسهم ويتعلمون التعامل مع الآخرين. فما نغرسه اليوم يمتد أثره في حياتهم. أيها الآباء، تأملوا قرب نبيكم عليه الصلاة والسلام من الصغار، يحاورهم ويغرس في قلوبهم وعقولهم ما يهذب من سلوكهم. فيقول لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فجالسوا أبناءكم وأشعروهم بمحبتكم، وتفهموا مراحل أعمارهم وتحولات مشاعرهم، وانتبهوا إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم، وحاوروهم وتفطنوا إلى أسئلتهم واحتووهم عند خطئهم من غير تعنيف لهم، لئلا يدفعهم الخوف إلى الكتمان، فيستفرد بهم من يملأ فراغهم، ثم يخطف وعيهم، ثم يقود خطاهم إلى بحر لجي تتلاطم فيه أمواج التطرف، ظلمات بعضها فوق بعض. فاعرفوا أصدقاء أولادكم وتعرفوا على جلسائهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والرفيق اليوم قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية، يؤثر في فكرهم وسلوكهم. فتابعوا من يشاهدون وما يشاهدون، ولمن يستمعون، ومع من يتواصلون، واحموهم من الاستغلال، وابنوا فيهم عقولا تفكر وتسأل وتتحقق. عودوهم أن يسألوا: من القائل؟ وهل اقتطع الكلام من سياقه؟ وإلى أين تقودني هذه الفكرة؟ حتى لا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم، ولا ينشروا كل ما يطرق أسماعهم. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، قد يبدأ التطرف بفكرة مضللة، تجد من يزينها ويغذيها

حتى تتحكم في متلقيها، فتغرس فيه الكراهية وتدفعه إلى العدوان. فعلموا أولادكم ألا تخدعهم الشعارات، وبينوا لهم أن ديننا السمح لا يبرر الإساءة إلى الآخرين، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واغرسوا فيهم أن شرعنا الحنيف لا يجيز غدرا ولا يستحل خيانة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأنه لا يسوِّغ ظلمًا ولا يُبيح دمًا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذَّر من ذلك أشد التحذير، وبيَّن فداحة جريمة القتل وندامة القاتل حين يأتي المقتول يوم القيامة مخاصمًا إياه بين يدي الله قائلًا: يا رب سل عبدك فيما قتلني. هنا تنكشف الحقيقة الكبرى للمتطرف: عقل ضل وعمر ضاع وندامة وخسارة. قال ربنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتمسكوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم أن الوطن أمانة، أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة، يجب أن يحفظوها ولا يفرطوا فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه كلما خطب فيهم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وربوهم على الوفاء بعهد الوطن، بتمثل قيمه، واحترام أنظمته، وصيانة أمنه. فالمؤمن الصادق لا يخون وطنه، ولا يغش مجتمعه، ولا يجعل من وظيفته بابا للإفساد، بل ميدانا للإحسان. قال ربنا: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وعظموا في نفوسهم كرامة الإنسان التي شرفه الله بها، في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فلا يظلم ولا يعتد ولا يروع، بل يتعاملون بحسن الخلق وقيم التسامح والتعايش. واحموا عقولهم بالوعي، وحصنوها بالعلم، حتى لا يخدعهم أصحاب الأغراض الخبيثة. فإن حماية عقل واحد حماية لأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن. فمن وجد في ابنه أو في من حوله تغيراً مقلقاً، أو تعلقاً بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، فلا يهمل ذلك، بل يحاوره بحكمة، ويتعاون مع الجهات الرسمية المختصة للوقاية من التطرف والقضاء عليه. فالوقاية مسؤولية مشتركة عباد الله، ولا يعفى أحد الأبوين المطلقين من المسؤولية ولو ألقاها على عاتق الآخر. فكل منهما مسؤول عن رعاية أبنائه وحفظ عقولهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعاونوا عباد الله على حماية عقول أولادكم، كما تتعاونون على حماية أجسادهم، لينشأوا ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا، ونوِّر عقولهم، وحصِّن من الزيغ قلوبهم، وصُن من التطرُّف فكرهم، واجعلهم ذُخرًا لأسرهم، وعِزًّا لمجتمعهم، وخيرًا لوطنهم. اللهم إنا نسألك فواتيح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، والسلامة والإسلام، والمجد والازدهار، والشيوخ الكرام. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، ونوابهما وولي عهدهما، وجميع حكام الإمارات. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واحفظهم بحفظك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة ابن زايد والشيخ حمدان، وجميع شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم اشمل بعفوك آباءنا وأمهاتنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل
1: وسلم. كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

يعني خلونا نبدا هابي ويكند من نهايه الاسبوع. شوفوا انا رجعت على بدايه الاسبوع، لا ما تخافوا، نهايه الاسبوع اليوم. يعني هيك اول شيء بدي هيك مسي عليكم بطريقه حلوه، واليوم راح اكون معكم بحفل الفنانه نجوى كرم. مين جاي اليوم على نجوى كرم وحفلات نجوى كرم؟ هلا بما انه ساعتي الثانيه والثالثه كلها عن الموسيقى ومسابقات عن الموسيقى، خلونا هيك نحكي عن الناس وانواع الناس بالحفلات. بتعرفوا انه باي حفله عرس، اعياد ميلاد، كونسرت، شخصيات ثابته، لازم تكون موجوده بكل حفله. اللي جاي من اول دقيقه، الدعوه الساعه 8 هو 7:45 موجوده عم يسال وين العالم، واللي بيجي اخر الحفله وبيدخل بكل ثقه بلشتوا والله كتير بكير، واللي جاي فقط على عيد الميلاد او على العرس بس مشان ياكل، ما بيعرف مين صاحب المناسبه اصلا، بس بيعرف وين البوفيه وشو نزل عليه وشو لسه ما نزل، واذا شالوا الطبق قبل ما يدوقه بتخرب سهرته تماما. وعنا طبعا هذا على فكره هذا المميز بيكون بين الشله، المصور الرسمي غير المعين، من اول الحفله لاخرها الموبايل بايده وعم بيصور، ما بيتهنى بالحفله وهو عم بيصور فلان وعلتان لحتى يستمتعوا كلهم بالحفل. وفي اللي ما بيحب يتصور ابدا، بتخلص الحفله بتساله ما صورت شيء، ما تصورت، خبرنا، هذا اللي ما بيحكي، بيقول لك ما بعرف، ما شفت، ما حلوه، منيحه، كويسه، ما في. هدول عالم يلي ما بتاخذ منهم لا حق ولا باطل. في ملك او ملك الحفلات يلي هو بيطغي على الحفله بهضامته، بيكون هو المهضوم والدي جي واللي بيفرح العالم، بيكون جدا جدا مهضوم. وفي يلي بيكون مستحي أول ساعتين وبعدين ما بيهدى، هذا بيجي أول ساعتين ما بيعرف لا يحكي ولا يتحكى، قبل ما تخلص الحفلة شوي بقى بينطلق. وفي يلي جاي فقط يعمل نتوركينج، يعني بيكون عم ركز هاد مع مين، هاي مع مين، هاد مع مين عم بحكي مع هاد، هاد عم بيطلع انتبه هاي العروس لابسة هيك، اخت العروس لابسة هيك، ام العيد ميلاد هيك، هاي مشعرة مدري شو. في ناس هدول بيضلوا بيدققوا. وفي اللي كل شوي بده يروح من الساعة 10 وهو عم يقول يلا نمشي وتأخرنا وبكرة دوام وبكرة عطلة وما لازم وهيك. في هدول، في كتير ناس هيك مختلفة بالحفلات. بما انه نحنا يعني ساعتنا الثانية والثالثة عبارة عنها عن كل الحفلات، خبروني انتو اي نوع من انواع الناس وشو عندكم انواع ناس بحياتكم فيما يخص موضوع الحفلات. خبروني على انرجي، معكم انا ياسمين.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
7: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
8: ما رأيك؟
9: تسريحة شعرك رائعة.
8: تسريحة شعري؟
9: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
8: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
9: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
8: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
10: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
11: تبحثون عن مكان مميز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع؟ زوروا The Ripe Market في أكاديمي بارك واستمتعوا بأجواء واحدة من أشهر الأسواق الخارجية في دبي. تسوقوا من العلامات المحلية واختاروا المنتجات الطازجة وتذوقوا أشهى المأكولات واستمتعوا بالعروض الحية وأنشطة الأطفال والمزيد. كل سبت وأحد من 9 صباحا حتى 9 مساء في أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم. استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع لا تنسى في The Ripe Market. تسوقوا، تذوقوا، اكتشفوا.
12: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

باللينك الماضي كنا عم نحكي عن بعض الناس وأوضاع الناس بالحفلات، في اللي بيجي متأخر وفي اللي بيجي بكير وفي اللي بيجي بس لا يأكل، في بس اللي جاي لحتى يراقب أو اللي حتى ليصور أو بس. جود بتقول أنا بالحفلات بكون البنت اللي بتقول ما رح أرقص اليوم، وبعد نص ساعة بكون أنا اللي عم لم العالم على الدبكة، المشكلة تاني يوم بفيق والله بحس إجري ما قادرة أوقف عليهم. أما كرم بيقول أنا صاحبي بيجي على الحفلة كرمال البوفيه، مرة تأخرنا على عرس، أول سؤال سأله لما وصلنا العريس والعروس دخلوا قالوا له إيه، قال لا قصدي يعني العشاء نزل، وإنه ما خجل يسأل هيك سؤال. لا هذا يعني بصراحة أنا برأيي تقطع علاقتك فيه فيما يخص الأعراس. أما تالا بتقول عندي رفيقة ما بتاكل شي بالحفلة لأن عاملة حالها محافظة على الفستان واللوك، بس أول ما نركب بالسيارة بتقلنا وقفولي على أقرب محل شاورما. ها يعني هي من العرس للشاورما. أما سيف بيقول أنا الشخص اللي أهله بيكرهوا يروحوا معي على الأعراس لأن الدعوة الساعة 8 وأنا بقلهم ليه مستعجلين الساعة 10 منيح. مرة وصلنا والعروس كانت مغيرة فستان التاني، الله الله العروس غيرت فستان وأنتوا ما وصلتوا، لا مشكلة. أما نرمين زوجي قبل كل حفلة بيقول لي ساعة، ها ساعة وبنمشي، ما رح نطول أكتر، ما أنا ما بحب الحفلات وما بنبسط، وبالحفلة بس يلاقي رفقاته بصير أنا بكون تعبانة وعم قله خلينا نروح وهو بيكون قاعد حكي حكي حكي مع رفقاته. أما جاد بيقول أنا عندي صاحب ما بيرقص أبداً، مرة بعرس حطوا أغنية بيحبها اختفى من الطاولة ولقيناه بنص الصالة عم يرقص مع العرسان. أما إيهم بيقول أنا من جماعة ما بدي روح الحفلة، بضل متضايق وأنا عم بلبس بقول ساعة وبرجع، والله أنا آخر واحد كل مرة بقوم من الحفلة، يعني ما تشوفوني كدي بس بالأخير بطلع فرفوش. يعني هو هيك سبحان الله في ناس هيك ما بيحبوا يروحوا وبعدين بيستمتعوا، الدنيا أكيد أزواق. مكملين مع بعضنا بأنرزي لحتى هيك بالساعة باللينك اللي جاي خبركم عن دراسة عن يعني أنواع الناس فيما يخص الحفلات.

باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: دبزلها يا ريال، شوفيك انت.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، اطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات افضل، بيتزا افضل.

كنا عم نحكي باللينك الماضي عن اختلاف الناس فيما يخص الحفلات، كل شخص حسب يعني طبيعته، كل حدا كيف بيحب يكون بالحفلات. بعلم النفس الاجتماعي الحفلات بتكشف شخصياتنا أكثر مما منتوقع، لأن وجودنا وسط مجموعة كبيرة بيبين كيف كل شخص بيتعامل مع التفاعل الاجتماعي. في ناس بتاخد طاقتها من الناس، هدول غالبا بتلاقيهم أول ناس بيكونوا مدموجين ومستمتعين بالحفل، بيتعرفوا على الكل وبيحبوا يكونوا بقلب الحدث. في ناس اجتماعيين بس على الهادي، بيستمتعوا بالحفل بس بفضلوا يضلوا قاعدين مع شخص أو شخصين ماكسيموم وبيعرفوهم بدل ما يتعرفوا على الموجودين. في فئة بتكون المراقب بالحفلة، ما بيحب يتفاعل كتير ولا بيرقص كتير ولا بيحكي كتير، بس بيعرف مين وصل بكير مين وصل متأخر، شو حطوا أكل، شو شالوا، مين لابس، شو عاملين. هدول ناس معينة من الناس. والملفت إنه الشخص نفسه ممكن يتغير حسب الحفلة، إذا كان بين أصحابه المقربين ممكن يكون نجم السهرة، وإذا ما بيعرف حدا ممكن يصير أهدى شخص بالمكان. يعني بالنهاية طريقة تصرفنا بالحفلات مش بس مرتبطة بشخصيتنا، مرتبطة كمان بمين حوالينا وقديه نحن حاسين بالراحة والأمان الاجتماعي. مكملين مع بعضنا بإنرجي، وبالساعة الثانية أكيد خلينا نشوف مين رح يربح معنا مع بوتشارت. خليكن معنا باللينك اللي جاي، الساعة اللي جاية.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة بي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: محمد بن راشد، أمي لطيفة، الجبل الذي سند إليه راشد بن سعيد 40 عاماً. عمار بن حميد يطلع على تقرير التركيبة السكانية ويؤكد أهمية البيانات في دعم مستهدفات رؤية عجمان 2030. المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى أمي، رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر

0: حياتي وحقيقة نجاحي إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. رسالة إلى أمي لطيفة المداوية للمرضى، المطعمة للفقراء، الراعية للأيتام. إلى أمي لطيفة الجبل الذي استند إليه راشد بن سعيد 40 عاماً، والحضن الذي ضم مكتوم بن راشد وعلم حمدان ورعى محمد وأخاه أحمد بن راشد. رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي. اطلع سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسالم سيم الغفلي مدير إدارة تطوير السياسات في المجلس. وأكد سموه أن الإنسان والأسرة والمجتمع يشكلون محور التنمية في الإمارة، وأن فهم التحولات والاتجاهات السكانية يمثل ركيزة أساسية في التخطيط للمستقبل وتطوير الخدمات وتوجيه الاستثمارات والمشاريع التنموية بما يستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعات أجياله القادمة. وقال سموه إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية، ومن هذا المنطلق نحرص على الاستفادة من البيانات والمؤشرات السكانية في رسم السياسات وتحديد الأولويات بما يعزز رفاه المجتمع ويدعم التنمية المستدامة في الإمارة. نبقى في الإمارات، حيث أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مبادرة مجتمعية تجمع الأطفال وعائلاتهم ضمن منصة تفاعلية تعرفهم عن قرب بمجالات عمل بلدية دبي وكيف تنعكس خدماتها ومهامها على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة، وذلك حتى 11 من أكتوبر الجاري. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمة البلوشي مدير قسم الهوية المؤسسية والتوعية في بلدية دبي.
1: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم. والحلو في التجربة أن الطفل ما يتعرف على المهنة كمعلومة وبس، لا، نخليه يجربها بنفسه ويكتشف ميوله ويسأل نفسه لما أكبر شو ممكن أكون في المستقبل. نحن هدفنا أن نزرع في عيالنا ارتباط جميل ببلدية دبي من الصغر ونعرفهم على دورها في جعل دبي أكثر كل يوم ويكونون جزء من مستقبلها، وهذا اللي يعكسه اسم المنصة جيل يكتشف أكثر ويتعلم أكثر كل يوم.
0: تعد الصحة النفسية من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع متوازن وتعزيز جودة حياة أفراده. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الحوسني خبير بالإنابة المشاريع الخاصة والشراكات هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
2: مهم نوسع نظرتنا لصحة الأسرة النفسية، الاهتمام فيها يبدأ قبل الزواج والإنجاب، من وعينا بأنفسنا واستعدادنا النفسي والعاطفي للمسؤولية وقدرتنا على التفاهم وإدارة الخلاف باحترام. ومن سنوات الطفل الأولى يحتاج الطفل إلى علاقة يحس فيها بالحب والأمان، يعرف أن صوته مسموع، مشاعره تنأخذ بجدية، وأنه يقدر يلجأ لأهله حتى إذا غلط. مسؤوليتنا أن نفهم شعوره ونوجه سلوكه ونحافظ على احترامه، بهالطريقة نساعده يبني ثقته بنفسه ويتعلم كيف يتعامل مع مشاعره وعلاقاته. والأم والأب بعد يحتاجون اهتمام ومساندة، فصحتهم النفسية تنعكس على علاقتهم بعيالهم، ومع مسؤوليات التربية والعمل تكون المساندة بمشاركة المسؤوليات وفهم الطرف الآخر وإتاحة وقت للراحة والاهتمام بالنفس. ومهم أن طلب المساعدة يقابل بالاهتمام والتشجيع، وأن كل أسرة تعرف وين تتوجه للحصول على الدعم المتخصص عند الحاجة.
3: شبكة ARN.
0: ننتقل بكم الآن إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم تدمير 3 منصات لصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، حيث قال المالكي إنه جرى تدمير المنصات تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة. هذا وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدف مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، حيث ذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. هذا وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

ومثل ما تعودنا بساعتنا الثانية اليوم رح يكون أكيد عنا كمان موعدنا مع حفل بودشارت اللي رح يكون في سبيس 42 أرينا أبو ظبي في يوم 3 أكتوبر يوم غد في أمسية موسيقية رح تجمع بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي رح يتفاعل معها الجمهور ليقدم تجربة مختلفة بكل مرة بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشار. أكيد رح يقدم بوتشار مزيج من أعماله الأصلية والتوزيعات الجديدة والألحان اللي بيعرفها الجمهور أسلوب مختلف بضيف لكل أمسية طابعها الخاص. عيشوا الأجواء واستمتعوا بالموسيقى وكونوا جزء من تجربة استثنائية بليلة مليئة بالألحان واللحظات الحلوة. والحلو بالحفل أنه هو رح يمتعنا بأحلى الأغاني والموسيقى العربية والجمهور رح يكون هو المغني لأن كلهم رح يغنوا بطريقة الكورال رح يكون الجمهور لأن رح يغنوا بطريقة جدا مميزة مع أحلى الأغاني والألحان العربية. اليوم رح سهل عليكم موضوع بما أنه ويكند أي حدا حابب بيشارك معنا بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي بوتشارت مع أسماءكم الثنائية على 404 بعتولي بوتشارت مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى يكون عندكم فرصة ربح تحضروا الحفل بسبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 99.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
3: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JC.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت لولا البنات يا ولا
1: لولا البنات. وانت بنزين فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة، ما في
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: أكيد مكملين مع أحلى الحفلات مع العربية 99 بوتشارت. رح يكون في سبيس 42 أرينا بأبوظبي. موعدكم مع بوتشارت في سبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر بأمسية موسيقية رح تجمع ما بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي رح يتفاعل معها الجمهور ليقدم تجربة مختلفة كل مرة. الحلو بالحفل أنه قائد الأوركسترا أمير بوتشارت رح يقدم أحلى الألحان العربية والموسيقى العربية لحتى الجمهور يغني معه الكورال. الجمهور هو الكورال وأمين بوتشارت هو رح يكون أكيد قائد الأوركسترا. رح تستمتعوا بأحلى أغاني الموسيقى العربية, فرح يكون فعلا أجواء حفل جدا جدا جدا مميزة. أي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بوتشارت مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا.
1: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي, ده كمان الأدرينالين.
2: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
1: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا, والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش, ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
2: ما بلاش تغيب عنا تاني, ما بلاش.
1: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net, والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
2: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. كيمست ويرهاوس، توفير كبير كل يوم.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

ومكملين مع مسابقتنا مع بوتشارت لحتى نشوف مين رح يربح لحتى يحضر الحفل يوم 3 أكتوبر يوم غد بسبيس 42 أرينا بأبوظبي لحتى يستمتع مع أروع مايسترو لحتى يستمتعوا بالأغاني. وأكيد الجمهور رح يكون هو الكورال. الكمبيوتر اختار, خلينا نشوف مين اختار الكمبيوتر لحتى يربح لحضور حفل بوتشارت. الكمبيوتر اختار معنا لليوم. بدنا نقول ألف ألف مبروك لكريمة عبد القادر. ألف ألف مبروك يا كريمة. كريمة أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي الجائزة بأقرب وقت, لأن الحفل بكرة إن شاء الله. بدي أتمنى لك تستمتعي بالحفل أكيد, وحيكون حفل جدا مميز. ولمحبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور, استنوني باللينك اللي جاي لأن حنبدأ المسابقة مع بعض.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: استبزلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقال سموه: إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء

مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم الجمعة إنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وقال المالكي إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. ختام الموجز، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا بانرجي بساعتنا الثالثه. ولكل محبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور، موعدكم مع الفنان تامر حسني وتامر عاشور رح يكون في الاتحاد ارينا يوم 17 اكتوبر بأمسية، رح تحمل كتير من الرومانسيه واغاني حبه الجمهور عبر اجيال مختلفه. قدم تامر حسني مسيره لافته جمعت ما بين الغناء والسينما والانتاج، وارتبط اسمه بالاغنيه الرومانسيه والحضور الجماهيري الواسع، وبيضم رصيده اعمال محبوبه مثل ما يا انا يا ما فيش و180 درجه وعمري ابتدى ويا بنت الايه وغيرها كتير من الاغاني. اما الفنان تامر عاشور فبيحمل الى الامسيه لون عاطفيه خاص باغاني بتلتقط الحب والاحساس واللحظات القريبه من الناس بصدق وعمق. اليوم بما انه ويك اند قلت لكم انا رح كون جدا جدا لطيفه، وتحديدا بساعتنا الثالثه ما رح صعب عليكم الموضوع. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع اسماءكم الثنائيه على 404 لحتى نشوف بنهايه الساعه الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة ياي ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة بالموضوع. سبحان الله يوم لقيت على النظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع الهربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للآلام. دواء الأركوكسيا معروف أنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية الدواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذا الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من القول. في ممكن أحيانًا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

يعني الله عليكم الله عليكم. يعني أنتوا مش بس عم تبعتولي عن حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور، أنا طلبت منكم تبعتولي بس تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة مين رح يربح معنا مع حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور. بس أنا حبيت فيكم مستمعي يعني انرجي ما أحلاكم، كلكم عم تقولي لا ياسمين أنت عم ترجعينا لذكريات حلوة، أحلى ذكريات مع الفنان تامر حسني وتامر عاشور وذكريات أيام المراهقة وأيام الجامعة ما ممكن ننساها. والله يعني أنا حاسة فيكم، الكل عم بعت لي ربحيني ربحيني، والله أنا بتمنى ربح الكل، بس مثل ما بتعرفوا بالنهاية رح يكون في رابح واحد، الكمبيوتر رح يختار اسم الرابح واللي ما فاز بهالمسابقة إن شاء الله مسابقات القادمة بتفوزوا. أنا بتمنى عن جد هيك التوفيق للكل، وأنا لو بطلع بإيدي لربح الكل أكيد. على كل أحوال باللينك اللي جاي رح نعلن اسم الرابح، فخليكن معنا لحتى نشوف مين رح يربح معنا لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور في أبو ظبي اتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر بأمسية رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر أجيال مختلفة.

0: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
1: حبة حبة
2: حبة حبة
3: حبة حبة
2: حبة حبة
3: حبة
2: حبة حبة
4: حبة حبة.
5: ريبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
6: حبة حبة.
7: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
8: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

وصلنا لللينك الأخير وساعتنا الأخيرة قبل يعني هيك بداية الويك أند. خلينا هيك نشوف مين رح يربح معنا لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور يوم 17 أكتوبر. اللي رح يربح معنا لليوم, خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك لأحمد عبد التواب. ألف ألف مبروك يا أحمد, بتمنى هيك تروح وتستمتع أكيد بالحفل. وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. ولكن اللي ما فاز اليوم بتمنى تسامحوني, والله الموضوع مش بإيدي, لو موضوع بإيدي لربحكم كلكم, وأكيد إن شاء الله بتفوزوا بجوائز تانية. بدي أتمنى لكم يوم حلو وجميل وهابي ويك إند, وأنا رح أنطلق فورا لحفل الفنانة نجوى كرم لحتى نستمتع كلنا. يلا خبروني من رايحة لنجوى كرم, وأنا بشوفكم هنيك. باي باي.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة البيل للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه. ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عبد الله عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وقال سموه: إن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في قلب أولوياتها وتسعى إلى بناء مجتمع متماسك ومزدهر يتمتع بجودة حياة عالية. أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، في حين تم إلغاء الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر الجاري. وقال متحدث باسم فلاي دبي: نراقب الأوضاع عن كثب ونواصل التنسيق مع السلطات المختصة. ألغت الاتحاد للطيران رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري نتيجة الاضطرابات التشغيلية في مطار الرياض. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي اليوم: إنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وقال المالكي: إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان اليوم مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية. ختام الموجز، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: مساء الخير مستمعي العربية 99، أنا كريم واليوم حرفيا محتار إيش أسمي المكان اللي أنا فيه. مدينة ألعاب، هوليوود، ملعب كورة، مكان عائلي. إيش رأيك لو أقول لك هذا كل شيء ذكرته أنا قبل شوي؟ إحنا لايف من دبي باركس أند ريزورتس، والأجواء يا جماعة رجعت، وبالذات مع إجازة نص الترم في أكتوبر. إذا كنت محتار ترضي فلان أو علان، جيبهم الاثنين هنا، راح ينبسطوا هنا أكيد، ما فيها أي كلام. اليوم تنطلق تشولي أميزنج أنيوال إنترتينمنت سيزن، يعني من اليوم استعدوا تعيشون أميزنج مومنتس وتجارب فعلا تشولي أميزنج. كل مرة في شيء جديد يستاهل تعيشه وتجربه بنفسك. نتكلم على موشن جيت دبي، نتكلم على ريال مدريد وورلد، نتكلم على The World of Riverland اللي أنا موجود فيه اليوم وحكلمكم عليه أكثر، وأيضا أكيد ليجولاند دبي ريزورت. يعني لو جيت مع عيالك، أصحابك، أيا كان، عندك يوم كامل هنا. واليوم من الساعة 5 إلى 8 مساء أنا بجرب لكم الأشياء اللي موجودة في The World of Riverland، وأعطيكم تقييمي وأقول لكم إيش أكثر شيء يستاهل أنكم تجربونه. خليكم معايا في تغطية خاصة في The World of Riverland وأيضا Dubai Parks and Resorts.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: طيب يا جماعة، كم تعتقدون في اكتيفيتي تقدرون تخلصونها في The World of Riverland قبل ما يخلص يومكم؟ تقريبا عندهم 14 اتراكشن او تجربة تقدرون تسوونها بس في The World of Riverland. نتكلم على جو كارتينج، نتكلم على رماية السهم، نتكلم على رماية الفأس، نتكلم على البازلز والحجيات اللي موجودة، نتكلم على ميني جولف. أنا بس كم ذكرت؟ 5؟ كم؟ يعني في حاجات كثيرة تقدرون تسوونها كأهل كأصدقاء وتستمتعون بيومكم، وأنا حرفيا عندي بس 3 ساعات، فرجاء اختاروا لي إيش حابين إني أجرب وأوريكم هذا الشيء. تقدرون تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي العربية 99FM وتقدرون تشوفون الشيء اللي أنتم تبون تشوفونه. حابين تشوفون الجو كارتين كيف شكله، ينفع يناسب، خبروني بروح بجرب لكم إياه، ما عندكم أي مشكلة. في زي ما قلت لكم رماية السهم، رماية الفاس، ميني جولف للي يحبون الرياضات الكسولة، مع كامل احترام والتقدير يا جماعة، بس اللي يلعب جولف هذا لا تقول رياضة، قول ألعب جولف. ها نكشت شوية، أحد يسمعني يحب الجولف قال لي لا this is personal. طيب يا جماعة خليكم معايا، إن شاء الله راح أغطي لكم أكثر من أكتيفيتي، واللي حاب يتابعنا على السوشيال ميديا على الانستغرام يتابع الستوريز. وأما الآن أرمي السهم عودة إلى استوديوهات العربية 99.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساء.
1: العربية 99.

0: لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد. عزيز فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيز فلورنس بالشارقة.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات ب7 مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
2: لأنه صحتك وصحة عائلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
4: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبوظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه UFC 333 يوم السبت 24 أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر ticketmaster.ae.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: جماعة جماعة جماعة، لقيت لكم طريقة وحيدة ممكن تسوقون فيها لامبورغيني بأقصى سرعة بدون ما تاكلون ولا مخالفة، وكمان بدون ما تحمل مسؤولية كلامي أبدا. اسمعوا، في The World of Riverland في حاجة اسمها أوتوموبيل لامبورغيني ريسينج سيميليتر سنتر الجديد. يعني دائما نحلم يكون معنا لامبورغيني، بس هل فعلا نعرف نسوقها؟ طيب اتأكد قبل لا تحلم. شوف، خذ لك لفة سريعة كذا بتسويها في المحاكي اللي موجود في ريفرلاند بطريقتك، ويعني وبأسلوبك بتشوف إذا أنت قد اللامبورغيني ولا لا، وإذا قدها عادي عيش وانبسط هنا عندهم. وعلى فكرة اليوم تنطلق Truly Amazing Annual Entertainment Season، يعني من اليوم استعد أنك تعيش Amazing Moments وتجارب فعلا Truly Amazing. كل مرة في شيء جديد يستاهل تعيشه وتجربه في نفسك في The World of Riverland، وكمان في دبي باركس اند ريزورتس. زي ما قلت لكم خلال الثلاث ساعات هذه من 5 إلى 8 انا مغطي لكم كل شيء صاير في ريفرلاند، وكمان راح اعطيكم اخبار عن باقي الباركس في دبي باركس اند ريزورتس. خليكم معايا في تغطيتنا الخاصه جدا للدي بي ار وورلد.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: حان الوقت، من 7 أكتوبر دبي باركس أند ريزورتس تعود بكل حماس. مغامرات الأفلام، إثارة كرة القدم، متعة العائلة والوجهات الترفيهية وتجارب لا تنسى، كلها في مكان واحد. عش أجواء السينما في موشن جيت دبي والشغف الكرة في عالم ريال مدريد، واستمتع بترفيه عائلي بأسعار مناسبة في عالم ريفرلاند والليغولاند. إنه المكان الأمثل لعطلة منتصف الفصل. دبي باركس أند ريزورت من 7 أكتوبر، احجز الآن.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات، استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
4: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
4: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
6: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
4: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية تطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: محمد بن راشد، أمي لطيفة، الجبل الذي استند عليه راشد بن سعيد 40 عاما. حمدان بن محمد، استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة. المالكي، تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان طيب الله ثراها، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم. وتختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعا معرفيا وفكريا للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: رسالة إلى أمي، رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان، المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية الراضية بقدر الله الساعية لخير الناس. رسالة إلى أمي لطيفة، المداوية للمرضى، المطعمة للفقراء، الراعية للأيتام، إلى أمي لطيفة، الجبل الذي استند إليه راشد بن سعيد 40 عاما، والحضن الذي ضم مكتوم بن راشد وعلم حمدان ورعى محمد وأخاه أحمد بن راشد. رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وقال سموه: إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. هذا وكانت قد أعلنت مالية دبي أن الاستراتيجية استراتيجية دبي اللانقدية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في أكتوبر 2024 استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين

0: حكومي والخاص. قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: التقيت اليوم بروس ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سي في سي ماراثون العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول. وأضاف سموه: برؤية قيادتها تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للمستثمرين ومنطلقا لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. نبقى في الإمارات، حيث أعلنت بلدية دبي عن إطلاق المبادرة المجتمعية جيل نحو الأكثر كل يوم، لتجمع الأطفال وعائلاتهم ضمن منصة تفاعلية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN شمة البلوشي مدير قسم الهوية المؤسسية والتوعوية في بلدية دبي.
1: جيل نحو الأكثر كل يوم هي تجربة تفاعلية صممناها عشان نقرب عيالنا من عالم بلدية دبي ونعرفهم على مهنها وتخصصاتها بطريقة ممتعة ومختلفة تناسب أعمارهم. والحلو في التجربة أن الطفل ما يتعرف على المهنة كمعلومة وبس، لا، نخليه يجربها بنفسه ويكتشف ميوله ويسأل نفسه لما أكبر شو ممكن أكون في المستقبل. نحن هدفنا أن نزرع في عيالنا ارتباط جميل ببلدية دبي من الصغر ونعرفهم على دورها في جعل دبي أكثر كل يوم ويكونون جزء من مستقبلها، وهذا اللي يعكسه اسم المنصة: جيل يكتشف أكثر ويتعلم أكثر كل يوم.
0: تعد الصحة النفسية من الركائز الأساسية التي تسهم في بناء مجتمع متوازن وتعزيز جودة حياة أفراده. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، تحدثت لمركز أخبار ARN آمنة الحوسني خبير بالإنابة المشاريع الخاصة والشراكات هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة:
2: مهم نوسع نظرتنا لصحة الأسرة النفسية. الاهتمام فيها يبدأ قبل الزواج والإنجاب، من وعينا بأنفسنا واستعدادنا النفسي والعاطفي للمسؤولية وقدرتنا على التفاهم وإدارة الخلاف باحترام. ومن سنوات الطفل الأولى يحتاج الطفل إلى علاقة يحس فيها بالحب والأمان، يعرف أن صوته مسموع، مشاعره تنأخذ بجدية، وأنه يقدر يلجأ لأهله حتى إذا غلط. مسؤوليتنا أن نفهم شعوره ونوجه سلوكه ونحافظ على احترامه. بهالطريقة نساعده يبني ثقته بنفسه ويتعلم كيف يتعامل مع مشاعره وعلاقاته. والأم والأب بعد يحتاجون اهتمام ومساندة، فصحتهم النفسية تنعكس على علاقتهم بعيالهم. ومع مسؤوليات التربية والعمل تكون المساندة بمشاركة المسؤوليات وفهم الطرف الآخر وإتاحة وقت للراحة والاهتمام بالنفس. ومهم أن طلب المساعدة يقابل بالاهتمام والتشجيع، وأن كل أسرة تعرف وين تتوجه للحصول على الدعم المتخصص عند الحاجة.
0: شبكة ARN. إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي اليوم أنه جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. وأضاف أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. هذا وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية. ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولا.
4: برامج حلوة ومسابقات على 99 أحلى الأوقات.
3: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: يا مرحبا بمستمعي العربية 99، يا أهلا وسهلا فيكم، معاكم كريم وأنا اليوم لايف من دبي باركس أند ريزورتس، والأجواء فعلا رجعت يا إخوان، بالذات مع إجازة نص الترم في أكتوبر. إذا كنت محتار ترضي فلان وعلان، جيبهم الاثنين على دبي باركس أند ريزورتس. Truly amazing annual entertainment season بادي، ومن الحضور اللي موجودين مستمعين العربية كذلك موجودين معنا اليوم في دبي باركس أند ريزورتس. اليوم معنا مكة وصوفيا. هاي مكة.
2: هاي.
1: هاي صوفيا.
2: هاي.
1: شو أخباركم، مبسوطين؟
2: أيوة مبسوطين جدا.
1: صوفيا you're having fun؟
2: Yes.
1: شو أحلى مكان مشيتوا عليه اليوم هنا؟ شو أحلى activity عملتوه؟
2: السلايدز في ليجولاند ووتر بارك.
1: يا سلام. وانتي صوفيا شو أحلى activity؟ What was the best activity؟
2: ليجولاند.
1: يا حليلها ليجولاند. طيب إيش حابين تعملوا next؟ شو حابين تعملوا next؟
2: نروح على موشن جيت.
1: موشن جيت فيها ألعاب، فيها رولر كوستر مرة خطير. عادي بتطلعي؟
2: أيوة أنا بطلع أسرع رولر كوستر مع صاحبتي.
1: أنت أحسن مني مكة، أنا بخاف من الرولر كوستر. صوفيا بتطلعي رولر كوستر ولا لا؟ أنت زيي صوفيا، أنا وأنت أصدقاء. طيب مكة سمعت أنه عندك تالنت رهيب، شو حتغني لنا؟ أنا حغني معك أنا وصوفيا وأنت، يلا.
2: مش عارفة أغني إيه يعني.
1: شو الأغاني اللي بتحبي تسمعينها وبتغنينها؟
2: ساعت العربية 99.
1: يا سلام. أوكي في جمهور عندنا. طيب يلا شو حتغني معايا؟
2: اللوة بتاعت العربية 99.
1: 99
2: العربية.
1: يا سلام. يلا
2: سوفي قولي العربية 99.
1: غنيها سوفي يلا.
2: العربية 99 العربية.
1: هذه اللي هي الأجواء يا جماعة من The Riverland World في دبي باركس and Resorts. عطلة منتصف الترم وصلت، مو عارفين وين تأخذوا عيالكم، تعالوا هنا وانبسطوا في options للكل. نورتونا صوفيا ومكة، شكرا شكرا انكم طلعتوا معنا. نرجع الحين لاستدياتنا.

0: العربية 99 في بث مباشر.
1: الأجواء الحلوة مستمرة في دبي باركس اند ريزورت يا جماعة، كل الأهالي موجودين هنا قاعدين يستمتعون في أكتوبر بريك. ومعانا أيضا الآن البنوتات الحلوة، مين معايا؟
2: سيلين
1: و
2: تمارا.
1: سيلين وتمارا راح ألعب معاكم لعبة، أوكي؟ راح أحاول نعمل Guess the Character. دام أنتوا بتحبوا موشن جيت أكيد بتتابعوا الأفلام الحلوة اللي بيعملوها
2: من دريم ووركس.
1: Exactly. ذاكرة ما شاء الله عليها. طيب بعطيكم ثلاثة معلومات عن شخصية موجودة عالمها هنا، وانتوا راح تعرفوا مين هذه الشخصية. جاهزين؟ طيب هذا لونه أخضر، عصبي شوية.
3: شرك.
1: ما لحقت أكمل. طيب كمان واحد، أوكي؟ نتكلم عن محارب بيحب الأكل كثير والمعلم حقه سلحفاة، مين هو؟ هو بيحارب
3: توثلس.
1: لا مو توثلس. هو بيلعب كونغ فو وبيحب
3: باندا. كونغ فو باندا.
1: كونغ فو باندا is the right answer. طبعا هنا راح تدخلون عوالم كثيرة مثل الشريك، كونغ فو باندا، وهاو تو ترين يور دراجون، توثلس اللي قالت عنه. وهذا هو الحلو في موشن جيت، مو بس ألعاب، راح تحس انك داخل الأفلام نفسها. أي عالم حابين تدخلونه منهم انتو؟
4: أنا بحب موشن جيت.
1: موشن جيت، هاو تو ترين يور دراجون، ولا شريك، ولا
4: هي مدغاسكر.
1: مدغاسكر. I like to move it, move it.
4: I like to move it, move it. I like to move it.
1: أوكي يا جماعة، هذه الأجواء. لا لازم تغنون، أنتوا قلتوا لي حتغنوا صح؟
4: شو راح نغني؟
1: لا قلنا يلا يلا العربية 99، ما راح أقول لا، أكيد لا.
5: العربية 99، العربية.
1: أوي زغرطي. يسعد لي جوكم، روحوا انبسطوا، العبوا كثير، كيلو كثير. It's a break that you deserve. درستوا منيح، قمتوا كل يوم، شغلتوا ماما وبابا كثير، فجاء الوقت انكم تنبسطوا. يلا thank you for being with us. Thank you so much. ايش حابين تقولوا اللي بيسمعوا؟
6: مع السلامة.
7: مع السلامة.
8: Love you.
1: نرجع الحين للسلام.
9: بدنا

تكون شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا
0: بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
6: ما رأيك؟
7: تسريحة شعرك رائعة.
6: تسريحة شعري؟
7: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
6: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
7: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
6: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
8: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
9: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
10: إيه أنا مجبور فيك.
9: يتضمن 5 أغاني.
10: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
9: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

0: 99 في بث مباشر.
1: يا جماعة سوفي حالفة ما تطلع من عندي إلا وهي مسلمة على بابا. يلا سلمي على بابا.
2: قولي له هاي بابا.
3: هاي.
2: قولي له I love you بابا.
3: بحبك.
1: يا حلل. شو بتسلمي على بابا؟
3: هاي يا بابي أنا مكة بحبك قوي. هاي لو أنت سمعني.
1: تحية كبيرة لبابا مكة وسوفيا. معنا البنات أيضا اليوم اللي جايين معنا في دبي باركس and ريزورتس وجايين يستمتعوا بالأجواء اللي هنا. شو اسمك؟
4: ناي.
1: ناي. ومعنا كمان
5: ميري جود.
1: ميري جود. طيب أنا سمعت أنكم أنتوا حافظين كل شيء في دبي باركس and ريزورتس، فحبيت أسألكم كم سؤال ونختبر معلوماتكم اللي موجودة هنا. مين أشجع أحد فيكم أنتوا الاثنين؟ مين بيطلع على كل الرايدز؟
6: تنتين.
5: مع بعض.
7: إحنا منحب الرولر كوسترز، منحب منركب حيا الله إشي.
1: يعني لو وديتكم على رولر كوستر خطير الحين تطلعون؟
7: Are
1: you sure؟ أوكي حنشوف حنشوف. طيب مين أسرع؟ اللامبرجيني ولا بابا وهو متأخر على المدرسة بيوصلكم؟
5: اللامبرجيني.
8: بابا.
1: بابا أسرع. أنا حسيت. طيب لو عندك تنين من How to Train Your Dragon وتقدري تسافري على أي مكان، وين بتروحي؟
8: فرنس.
1: She's very bougie I see. وانتي؟
7: ألمانيا. جيرماني.
1: جيرماني. ليش طيب فرنسا وألمانيا؟
7: أنا جيرماني عشان أشوف my cousins هني بيعيشوا بجيرماني.
1: أوه نايس. وانت ليش فرنسا؟ حابة ترسمي الموناليزا؟
8: لا عشان بعرف شوي، بعرف جمابيل. نعم
1: جمابيل. وي هذا كل اللي عندي.
8: أنا كمان.
1: طيب لو شو حسألك، مين من عائلتكم دا ماما هنا بتصور مستحيل تأخذينها رولر كوستر لأنه راح يغمى عليها؟
7: يعني رولر كوستر اللي ما هيركبوها. يا بوليت ترين اللي بموشن جيت، أو يا اللي بريال مدريد اللي بتنزل الرولر كوستر الكبيري اللي من خشب.
1: ما شاء الله حافظين يا جماعة. أنا ركبتها هذه على فكرة مرة واحدة وآخر مرة، ما راح أطلعها مرة ثانية.
7: أنا بركبها موشن جيت كله ركبتها، كمان ريال مدريد كله.
1: بتشجعي ريال مدريد؟ بتشجعي ريال مدريد؟ طيب سمي لي بس ثلاثة لاعبين من ريال مدريد.
8: جود بيلينغهام.
1: جود بيلينغهام واحد.
7: أنا بعرف. إمبابي.
1: إمبابي اثنين. آخر واحد يلا.
7: أنا بعرف. فينيسيوس جونيور.
1: يا سلام، عم يستاهلوا صفقة البنات هذولا والله. They are amazing. معلومات جدا جبارة. طيب وين حتروح الحين؟ وين راح تلعبوا؟
7: موشن جيت.
1: موشن جيت. أوكي روح انبسطوا لي ولكم. أوكي. Thank you for being here.

0: العربية 99. الموسيقى أولا.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
5: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
6: هاي أول مرة من نظرة واحد يحتلني، فارض قانونك وعيونك

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة البي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها في مجالات عدة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموه إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. أعلن مصدر عسكري يمني السيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. كشف مصدر فلسطيني بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. ختاما أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن منظومة ردع 300 وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هلا مجبور
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مرحبا بكل من يسمع هوا العربية 99. أنا كريم في تغطية خاصة من دبي باركس إن الريزورت. الرجعة القوية يا جماعة, اليوم تنطلق أحلى كامبين عندهم, Truly Amazing Annual Entertainment Season. يعني من اليوم جهزوا أنفسكم تعيشون Truly Amazing Moment وتجارب Truly Amazing. كل مرة في شيء جديد يستاهل أنك تعيشه وتجربه بنفسك. طبعا أنا الحين في ريفرلاند وعندهم الكثير من الأكتيفيتيز, مثلا في حاجة اسمها بولينج سنتر ومعهم أيضا أركيد جيمز وعندهم كريكت سيميليتر. يعني الكثير والكثير من الأكتيفيتيز اللي ترضي الكل. خلونا نسوي فريقين, أنتوا من تيم جو كارتينج ولا تيم بولينج؟ أنا صراحة جو كارتينج أني داي. البولينج برضو رياضة الكسالة مع احترامي المرة شديد يا جماعة, منها الميني جولف ومنها البولينج. اقنعني غير كذا, ما ادري شلون انت بتقنعني, ما ادري يعني. كل واحد يرسل لنا اختياره على 404, بتحبوا الكارتينج ولا البولينج؟ الاثنين موجودين هنا, لا تيلونهم. والحلو انه هنا مو لازم تكون جاي عشان ثيم بارك كامل, تقدر تدخل وتلقى اكتيفيتي مختلف ويناسبك انت ويناسب اصحابك والعائله بدون ما كل شخص يكون يحب نفس الشيء. هذه هي دبي باركس اند ريزورتس ريفرلاند. كل الاكتيفيتيز اللي موجوده هنا تقدرون تتابعونها معايا على صفحه الانستغرام العربيه 99. على الانستغرام تقدرون تتابعون كل شيء. اما الان نرجع للاستديو.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
2: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
3: تجميل، التجميل هوس، هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة، تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
2: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
3: ما كل ما يسوق يصدق، ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات، فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم، كونوا واقعيين، كونوا منطقيين،
2: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
3: لأغلب الأمراض عندنا علاجات، لكن في أشياء هي هذه طبيعتها، هي هذه طبيعتها.
4: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

قبل ما نختم ترتياتنا الخاصة في دبي باركس اند ريزورتس، اكتشفت انه حتى لما تخلص الالعاب الموضوع مو لازم يخلص. في منطقة عندهم اسمها تي ريكس اغلامبينج، واللي يعتبر بريميوم ديناصور ثيمد سليب اوفر في الامارات. تخيلوا يا جماعة انك تقدر تخيم وحولك ديناصورات. او ماي جاد، في مسبح عندهم عملاق على شكل اثار اقدام ديناصور، في منطقه الاطفال، في باربيكيو اريا، في بلاي جراوند، وحتى في اوت دور موفي نايتس تحت النجوم. يعني تخيل اقول لعيالي الليله ما بنرجع البيت، اليوم بننام مع الديناصورات. انا كذا اخذ جائزه فاذر اوف ذا يير وانا مرتاح. كنا معاكم في تغطية خاصة لدبي باركس اند ريزورتس، تقدرون تستمتعون في موشن جيت، في ريال مدريد وورلد، في ليجولاند، في ريفرلاند، في فرنش فيليج، كثير والكثير من الفعاليات اللي موجودة في دبي باركس اند ريزورتس. مستحيل يا جماعة، الكل راح ينبسط. إذا حابين تشوفون عن إيش أنا أتكلم، روح على صفحتنا على الإنستغرام العربية 99fm.ae، هذا موقعنا العربية 99fm على الإنستغرام، وتابعوا الستوريز هناك. فإذا تبون طلعة إجازة لنص الترم تجمع العائلة أو الأصحاب وكل واحد يلقى شيء يحبه، تعرفون وين تروحون؟ دبي باركس اند ريزورتس. كذا تغطيتي تكون وصلت لنهايتها، استمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع، ولا تنسون بكرة السبت راح أكون معكم في أبو ظبي لتقديم حفلة محمد حمائي في سبيس 42. الحفل هذا المقدم من مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. إذا لسه ما شريتوا التذاكر خذوها من بلاتينم ليست، وأشوفكم على خير. مع السلامة.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: عيناك توثقان اللحظات التي تهمك، الابتسامات التي تحبها، والأماكن التي تستكشفها، والذكريات التي لا تريد أن تنساها. لكن هل تمنح عينيك ما تستحقانه من عناية؟ في هذا اليوم العالمي للبصر تدعوك مستشفيات مورفيلز للعيون في أبوظبي ودبي إلى أن تحب عينيك وتجعل فحوصات العين المنتظمة جزءا من روتينك الصحي، لأن كل لحظة تستحق أن تراها. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي.

0: مندب والجزيرة ميون. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم الأخبار من شبكة ARN. إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحث خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين. هذا وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ وتوثيق وتنمية الإرث الفني المحلي بمختلف مكوناته بما يدعم الهوية الوطنية ويبرز التميز الموسيقي الإماراتي. أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموه إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد. في محلياتنا أيضا، أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في منطقة الظاهر 5. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عمر الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة في البلدية.
1: أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة منطقة الظاهر 5 من خلال استبدال أجهزة الإنارة بأخرى حديثة بتقنية LED وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي، ويسهم المشروع في رفع كفاءة الإنارة وتعزيز السلام على الطرق، إلى جانب تطبيق نظام تحكم ذكي يتيح رصد الأعطال ويساعد فرق الصيانة على سرعة الاستجابة ومعالجة الأعطال بكفاءة، كما يحقق المشروع وفرا في استهلاك الطاقة يصل إلى 30% ويدعم الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات وتقليل أعمال الصيانة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
0: واصل هذه النشرة المسائية. قال متحدث باسم شركة فلاي دبي أن الناقلة ألغت رحلاتها إلى كل من الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، والرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 من الشهر ذاته، وأن الشركة تراقب الأوضاع عن كثب وتواصل التنسيق مع السلطات المختصة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، أعلن مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات السعودية على مضيق باب المندب والجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم، فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. وقال المصدر العسكري الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر العرض ونقاط المراقبة التابعة لقوات خفر السواحل إلى جانب السلسلة الجبلية المحيطة بمضيق باب المندب.
3: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي

0: تطهير ثلاث منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. إلى الشأن الفلسطيني الآن، حيث كشف مصدر فلسطيني بأن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. وأوضح المصدر أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بعيدا اجتماع اللجنة التنفيذية غدا. في أخبار العالم أيضا، أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني مكون من 7 طوابق في منطقة مالتيبي في إسطنبول، وذلك عقب انتهاء عملية البحث والإنقاذ والتي أدت إلى إخراج 14 شخصا من تحت الأنقاض. وعلى الفور فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا قضائيا في أسباب انهيار المبنى واحتجزت مهندس المبنى. إلى مصر، التي أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية اليوم عن منظومة ردع 300، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: ختاما في هذه النشرة المسائية مع هذا الخبر، حيث فازت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا، فازت بجائزة نوبل للسلام هذا اليوم. ومنحت جائزة نوبل للسلام اليوم أو منحت للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. هذا وحذرت الفائزة بجائزة نوبل السلام بيلاي اليوم من أن الهجمات السياسية المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بإعادة العالم إلى نظام العودة لحكم القوة وليس القانون. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة.
3: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي. حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. لولا البنات يا ولا
2: لولا البنات. فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
4: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.

باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: ولا
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: ما رأيك؟
4: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري،
4: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
4: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة
3: الآن، وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. حبيب

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات. الأغاني اللي بتحبوها.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: تبي

وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويرصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة البي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: وفي عناوين الليلة: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا، محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والنائب العام يعلن مستجدات التحقيق في واقعة رحلة

0: وأولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بإنشاء مؤسسة دبي للأوركسترا، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الفنون والأوركسترا في الإمارة وإبراز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي والمساهمة في حفظ وتوثيق وتنمية الإرث الفني المحلي بمختلف مكوناته بما يدعم الهوية الوطنية ويبرز التميز الموسيقي الإماراتي. نواصل جولة أخبار هذه الليلة. أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشمسي النائب العام للاتحاد أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في تاريخ 30 من سبتمبر الماضي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم البالغ من العمر 29 عاما، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونيا يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. في محلياتنا، أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في منطقة الظاهر 5. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN المهندس عمر الكعبي رئيس قسم صيانة الإنارة في البلدية.
1: أنجزت بلدية مدينة العين مشروع تطوير إنارة منطقة الظاهر 5 من خلال استبدال أجهزة الإنارة بأخرى حديثة بتقنية LED وفق المواصفات والمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. ويسهم المشروع في رفع كفاءة الإنارة وتعزيز السلامة على الطرق، إلى جانب تطبيق نظام تحكم ذكي يتيح رصد الأعطال ويساعد فرق الصيانة على سرعة الاستجابة ومعالجة الأعطال بكفاءة. كما يحقق المشروع وفرا في استهلاك الطاقة يصل إلى 30% ويدعم الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات وتقليل أعمال الصيانة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
0: النشرة متواصلة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلن مصدر عسكري يمني سيطرة القوات الحكومية بإسناد جوي من القوات الجوية السعودية على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، وذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر اليوم فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة. وقال المصدر العسكري الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر العرضي ونقاط المراقبة التابعة لقوات خفر السواحل إلى جانب السلسلة الجبلية المحيطة بمضيق باب المندب. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي تدمير 3 منصات للصواريخ تابعة للحوثيين في اليمن. إلى الشأن الفلسطيني، كشف مصدر فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل. وأوضح المصدر أن الرئيس عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بعيد اجتماع اللجنة التنفيذية غدا. إلى تركيا، أعلن وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي مقتل 5 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني مكون من 7 طوابق

0: في منطقة مالتيبي في اسطنبول، وذلك عقب انتهاء عمليات البحث والإنقاذ والتي أدت إلى إخراج 14 شخصا من تحت الأنقاض. هذا وفتحت النيابة العامة في اسطنبول تحقيقا قضائيا في أسباب الانهيار واحتجزت مهندسا المبنى. أعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية عن منظومة ردع 300، وهي راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيار، ويأتي إنتاجها في إطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الدفاعية.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: وختاما في جولتنا الإخبارية، فازت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا بجائزة نوبل للسلام. ومنحت جائزة نوبل للسلام اليوم للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وذلك لجهودها في تعزيز السلام وترسيخ القانون الدولي. وحذرت الفائزة بيلاي اليوم من أن الهجمات السياسية المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بإعادة العالم إلى نظام العودة لحكم القوة وليس القانون. وبهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت الكهية
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
3: وانت بنزين؟
4: فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
5: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
4: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
6: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
6: وقتلك مش ناوي على حاجة، ما في
5: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
4: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
7: العربية 99،
8: العربية 99،
7: الموسيقى أولاً.

0: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر. بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمت بلا صورة.
1: في عدة مبادرات تقوم فيها أجهزة الدفاع المدني على مستوى الدولة بأن تستبق البيانات عن وقوع الحوادث حتى أنها تختصر من زمن الاستجابة. الطريقة المثلى طبعا ونحن نعمل عليها في الدفاع المدني هي الوقاية.
2: يقيس المسح مستوى التلاحم المجتمعي ويقصد العوامل المؤثرة فيه بما يوفر بيانات وطنية تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
3: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد ضمن برنامج مسرعات دبي للمستقبل، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية لتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشمسي النائب العام للاتحاد أن التحقيقات التي تبشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 من سبتمبر الماضي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي وعد له مسبقا، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين في مطار بنغريون في تل أبيب. بدأت اليوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بالتعاون مع عملية الفارس الشام 3 بتسيير رحلات جوية عبر مطار المكتوم الدولي محملة بالمساعدات الغذائية ضمن جسر أحمد بن راشد الإنساني دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وقعت اعتداءات جديدة نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية اليوم،

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: باقي 5 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: جديد الفنان عبدالله الرويشد، ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
2: إيه أنا مجبور فيك،
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما يخون.
1: إنتاج وتوزيع روتانا.
3: بودكاست استكانة.
4: شاف مثلا شعر زوجتها، شو اخبار الصلع؟ لا، ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح. احيانا للاسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة. لا لا لا، ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص. فترى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة او تنمر من شخص قريب للاسف، من شخص قريب للاسف، شخص قريب للاسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد اتمنى ما نكون قاسين. الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزح، حتى لو كانت بشكل مزح.
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
6: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
1: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: ولا تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: في بدنيتي غير وجهك ما أشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيء

0: من ذهن محى يل أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحدي.